أقل شيئا لم أقل وأبدا أبدا لن أقول.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM اتنعوش اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: توا الأربعة متاع الصباح أحلى ما فات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تعلموا.

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلو

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا

والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا

النهار والفلك، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل

يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً.

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء.

ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

إذا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب

وآتى المال على حبه ذوي القربى

فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

اعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص،

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكون

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم

منكم. ولا يرضى عن عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

إليه من نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

فضولا. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون.

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار

تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه

مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه

بعد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون

سلما للرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل

ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

الناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض

معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما

0: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا

0: الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله.

وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوا

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم

من حيث سكنتم من وجدكم ولا

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا

أسألك أن تجعلني من أوفارهم منك حظا وأعلى.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون اللي 100% تونسيه وصلت للمهديه، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكالعاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها، وفي كل مره تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكمندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
5: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: J'aime.
1: À la gamme, arrêtez.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
2: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: اسباس وهيبه رونفا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: اسباس وهيبه تبدا حلم كل عروسه.
0: توا العشرة متاع الصباح على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio. MFR.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوانت فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ميت أبري لا بوز سلا بوب.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécialités.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا نص النهار على مثال. Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: سوف نلتقي بالسياسة والبلاد.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنثير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: مرحبا بكم في موعد جديد من استاد المونديال. طبعا هو موعدنا الثالث منذ انطلاق المونديال. موعدنا اليوم ان شاء الله باش نحكيوا فيه على حوصلة لأهم ما حصل في مونديال 2026. نذكر أن المغرب البارح حقق أول انتصار للعرب في مونديال 2026، انتصار كان على المنتخب الاسكتلندي كان بالإقناع. أيضا هايتي وتركيا زوز منتخبات اللي كانوا هما أول زوز منتخبات غادروا السباق في مونديال 2026. باش نحكيو ايضا على الثلاثه منتخبات اللي ضمنوا تاهلهم بصفه رسميه للدور القادم. طبعا فيهم زوز منتخبات هما منظمه، الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، وايضا نقاو المنتخب الكندي. يعني تقريبا الثلاثه منتخبات المنظمه تاهلت بصفه رسميه للدور الثاني. ايضا في استاد المونديال اليوم مش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. فولكلور صار بعد الهزيمه امام المنتخب السويدي بخمسة اهداف لهدف. تسارعت الاحداث، برشا حاجات صارت في المنتخب. إقالة المدرب صبري اللموشي، تصريحات وتصريحات متضاربة، اتهامات متبادلة. مش نحكيه طبعا شنو اللي صار بالضبط وشكون يتحمل المسؤولية، ولأنه القرار تعيين رونار في الوقت هذا ينجم يخدم المنتخب الوطني قبل مباراة المنتخب الياباني. أيضا مش نعمل قراءة إن شاء الله في المنتخب الياباني، أهم نقاط القوة ونقاط الضعف في المنتخب هذا، النجوم متاعه، الغيابات اللي بشكون في المقابلة متاع غدوة، وطبعا التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني تونسي. هذا الكل طبعا مشتقوه في استاد المونديال بعد شوية مع ضيوفنا سواء في الاستوديو أو عبر الهاتف.

في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: رجعنا لكم في استاد المونديال، نذكر حصتنا الثالثة منذ انطلاق المونديال. نرحب بكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. طبعا اليوم ان شاء الله في استاد المونديال كما ذكرنا في بداية الحصة باش نحكيه على اهم الملاحظات، شنو اللي صار في المونديال الى حد اللحظة هذه. نذكر تقريبا اهم الملاحظات هي أن المنتخب المغربي كان حقق أول انتصار عربي في مونديال 2026، الانتصار كان البارح على حساب المنتخب السكوتلندي. أيضا زوج منتخبات غادروا بصفة رسمية، هما المنتخب التركي ومنتخب هايتي اللي تلقوا الهزيمة الثانية على التوالي. أيضا في مونديال 2026 ثلاثة منتخبات ضمنوا تأهلهم رسميا إلى الدور 32، هما المنتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وأيضا نذكر المنتخب الكندي اللي تقريبا باش يكون موجود زادة في الدور الثاني. أيضا في استاد المونديال اليوم مش نحكيه على الفولكلور اللي تحل في المنتخب الوطني بصراحة بعد مباراة المنتخب السويدي. أكيد كنقولوا فولكلور نقولوا شكل من أشكال المهازل الحقيقة اللي شفناها بعد الهزيمة. شفنا برشا أخبار متضاربة، برشا تصريحات متضاربة، تصريحات وتصريحات مضادة. شفنا فوضى صارت في أعضاء الوفد الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، وشفنا إقالة للمدرب صبري اللموشي. طبعا ما خدتش برشا وقت الحكاية، المنتخب التونسي باش يخوض مقابلة اليابان تحت قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينار اللي طبعا بدأ تدريب الفريق منذ 3 أيام تقريبا. كما قلنا باش نحكيه شنو صار في المنتخب، شكون يتحمل المسؤولية، ولأنه قرار تعيين إيرفي رينار في محله في الوقت هذا بالذات. أيضا باش نحكيه في قراءة في المنتخب الياباني، أهم نقاط القوة ونقاط الضعف في المنتخب الياباني. باش نرجع شوية لتصريح المدرب، مدرب المنتخب الياباني في الندوة الصحفية البارح. وأيضا باش نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي، قراءة في ملامح التشكيلة المحتملة. هذا كل طبعا باش نحكيه فيه مع ضيوفنا اللي باش يكونوا موجودين ان شاء الله عبر الهاتف، بالاضافه طبعا للمحلل الفني لبرامجنا الرياضيه سحبيب بن مصباح. سحبيب مرحبا.
2: مرحبا بك مروان، مرحبا بريم، ومرحبا بكل مستمعي سبورتيسيمو.
1: نسيت استاد المونديال، بدلنا شويه الريتم سحبيب. اليوم قبل ما تكون معنا في الجانب التقني للحصه، وطبعا كما نذكر لكم ديما تنجموا تسمعونا على 105.5 على الاف ام، ايضا تنجموا تتابعونا على الديجيتال على سبور 24 باي ام اف ام بلوس، وايضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. صاحبي البداية، اهم الملاحظات الى حد الان بالنسبة لك انت منذ انطلاق المونديال الى حد اليوم.
2: اهم ملاحظة تقريبا معناها حكينا عليها مروان وحكي عليها تقريبا العالم اجمع، فوضى التنظيم في كوديمون هذه وفشل ذريع الحقيقة للنسخة 2026 ونسخة الولايات المتحدة كندا والمكسيك، الحقيقة خلت أسالت برشا حبر الحقيقة، معناتها فشل على جميع المستويات مروان، التنظيمية، المستوى حتى على مستوى الفنية مروان، مش فناش مستويات كبيرة الحقيقة ما عدا بعض المقابلات وبعض الفرق معينة المعروفة. أبار سا معناها ما شفنا حتى شيء، ولو تقريبا النومبر الكبير بتاع المنتخبات هو اللي تقريبا معناها طيح برشا المستوى الفني المتعتدين به. خاطر وقت نقول كوب دي موند قبل نتفكروا معناتها أحسن فرق في العالم باش نشاهدها تنافس في بعضها، معناها سبكتاكل كبير برشا، أحسن ما فما في الكورة يظهر، وين وصلت، وين تطورت، وين بلغ شو المستوى اللي بلغته كرة القدم. طبعا الحقيقة وقاعدين نشوفوا في مستوى معناها متوسط وأقل متوسط، خاصة في بعض الفرق معناها أورسي جي معناها أونديري معناتها يغردوا خارج السرب الحقيقة، وجودهم أصلا في كوب دي موند معناتها الحقيقة معناتها كان ما كانش لازم، ما كانش يكون لولا معناها التساهل هذه و 48 فريق في على مستوى الفرق مروان، برزت بعض الفرق الحقيقة بنقاط مضيئة جدا. معناتها نذكر على سبيل المثال منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة مستوى ممتاز، منتخب كندا مستوى ممتاز ممتاز جدا، منتخب المغرب الحقيقة شفنا معناها تطور كبير في أداء المنتخب المغربي، شفنا انسجام، شفنا برشا حوايج مزيانة، شفناه كيفاش معناتها يتعامل مع المقابلات. منتخب المغربي أصبح من الفرق الكبيرة اللي تفرض شخصيته وتفرض طريقة لعبها على المنتخبات، حتى ولو كان البرازيل أو غيره شفنا معناها وجهة ممتاز ممتاز جدا. شفنا المنتخب المصري على مستوى المنتخبات العربية، المنتخب المصري زاد الحقيقة في قدام عملاق من عمالقة أوروبا، المنتخب البلجيكي يعمل 1-1 ويقدم مقابلة ممتازة ممتازة جدا. معناها تقريبا فما إيكيليبر في المقابلة هذه، ما شفناش منتخب بلجيكي معناها مسيطر وفارض لونه، لا شفنا منتخب المصري واخو حقه واخو بايو ومعناها سجل هدف وكان ينجم يسجل أهداف أخرى، كان ينجم يخرج 3 نقاط في المقابلة هذه. لذا برافو معناها المنتخبات العربية هذه، المنتخب المغربي والمنتخب المصري، هذو هما تقريبا النقاط المضيئة اللي شفناها في المنتخبات العربية. شفنا مقابلة أولى المنتخب القطري الحقيقة، مقابلة أولى كان معناها ساتيسفيزون، كان قدم مقابلة به، كان قدام معناها منتخب قوي برشا المنتخب السويسري، هدف مقابل هدف الحقيقة، معناها استبشرنا كل خير. لكن في معناها في المقابلة الثانية قدام منتخب كندا الحقيقة انهيار تام. منتخب القطري مازال بعيد برشا مالجري مروان، معناتها التوظيف المادة وتوظيف معناتها الترانات ديو نيفو برشا حوايج معناتها موظفة ليه معناها تحت تصرفه مالجريسا، معناها الحقيقة معناها الوجه الضربي في قدام المنتخب الكندي الحقيقة ما كانش ينجم، ما كانش مقبول بكل في معناتها شنو موظفين له معناها الحكومة القطرية، شنو موظف المنتخب هذا وشنو عطات وشنو عملت معاه باش ينجم ينور معناها الوجه العربي وينور المنتخب القطري.
1: هو صحيح معناها نتفاعل معاك، هو الغلاطي اللي سايره ممكن في قطر شنو الحاجه الاولى، انه مستوى البطوله القطريه قاعد من موسم لموسم قاعد ينحدر، يعني شوفوا الصعود الصاروخي للدوري السعودي في المقابل الدوري القطري قاعد يتراجع، هذه حاجه. اثنين انه المنتخب القطري لم يتم تجديده، يعني تقريبا العناصر تو خورخي بوعلام مثلا عنده شوف قداش من عام مع المنتخب القطري، يعني تقريبا الركائز الاساسيه واللاعبين اللي تم تجنيسهم هم اللي قاعدين نشوف فيه، يعني فمش تجديد صار في المنتخب القطري، وهذا تقريبا اللي خلى يعني المنتخب القطري في الصورة دي. حاجة أخرى، انتقادات كبيرة برشا لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري بعد الشوط الأول، يعني نهاية الشوط الأول قدام المنتخب القطري شفنا برشا انتقادات من برشا فنيين قطريين وحتى من الجمهور القطري. يعني لهنا كما قلت لك المنتخب القطري لم يجدد نفسه، يعني قعد بنفس الأسامي اللي شفناهم تقريبا عندنا 6 سنين تاني شوف فيهم تقريبا.
2: صحيح مروان كلامك صحيح، لكن قطع النظر منتخب القطري منتخب معناتها على مستوى العربي دانيال مو تقريبا فاز بكاس اسيا مع المره اللي قبل فاتت تقريبا منتخب قطري باسمه في اسيا، ومعناتها وكان قاعد يترشح سكسيسيفمون على مستوى الكوب دي موند، لذا مش مسموح له باش يتعثر عثره كيف هذيك مروان ولو كل الفرق تتعثر. نفكروا البرازيل قدام المانيا في البرازيل بالذات 7، لكن منتخب
1: احنا تعثرنا
2: جست انا مش عثره، احنا حاجه معناها حاجه عاديه معناها
1: ما كناش نحلو معناها الخمسه كليناها مرتين في المونديال.
2: ايوه كليناها ضد منتخب بلجيكا
1: ومنتخب السويد
2: جوستمون، احنا اللمبه شعلت لنا من الماتش بيكو مروان شفنا كيف الهزيمه قدام منتخب النمساوي اللي هما يفوقنا في حد شيء الحقيقه على مستوى الرصيد البشري حتى على مستوى الاداء، لكن كنا نهاروا قدام منتخب بلجيكي ونشوفوا معناها المقابله كبيره اللي قدمها المنتخب المصري قدام منتخب بلجيكي الند للند معناتها شنو مصر وشنو تونس حتى فما فوارق ثقافيه فوارق بسيطه برشا ما نقاوش، لكن هي معناها ما فماش كيفية التعامل مع المنتخبات هذه، فما سوء تعامل مع المنتخبات هذه، سوء تعامل مع المقابلات اللي عندها الفيها في رقم معناتها وازنة. تقانا مروان على مستوى الذهني معناها بيرتيوربيه، تقانا متشنجين، تقانا خايفين، تقانا الثقة مفقودة كاريمون، اللي تخلي منتخب الآخر يضغط عليك ويمشي لك القدام ويفرض عليك ضغط عالي وزون دي ريكوبيراسيون عالية برشا، يخليك معناها تغلط. شفنا الغلطات اللي كلينا فيه بهم بونتوات، خليك تغلط. وإحنا المنتخب المنتخب السيادي معناتها تقريبا خمسة الهدف الخامس تقريبا في آخر مقابلة، لو كان جات مازال ثم شوية وقت آخر كان نجم
1: يزيد المنتخب
2: معناها نهار كاريمون. هذا هو نورمال معناها النقاط المضيئة، أو من النقاط المضيئة مروان زوز لاعبين معناها ميسي واللاعب الكندي شزلوا
1: ثلاثية.
2: بالنسبة للاعب الكندي معناتها ضيف الحقيقة وحركي برشا وقاعد يتموقع بالذي، لكن ميسي أصبح يتعامل مع الكرة كسهل ممتنع مروان. ميسي ما عادش ميسي متاع 2010 و2012 و2013 و2014، ميسي أصبح بعقلية جديدة. ميسي ما يتفاعلش ياسر مع اللاعبين يصير ترى، لكنه يسون بلاس بيان، يبعد على المحاصرة يسون بلاس بيان، الكرة الجي وعنده فراب بهي معناتها يعمل لك خسرته وعنده
1: كبرس. لو انه جدل كبير صار هو على البطاقة الحمراء اللي كان مفروض أن يتخرج الميسي، جدل كبير صار. حتى الجامعة الجزائرية كانت قدمت شكوى للاتحاد الدولي، لأنه الحقيقة صحبيب اللقطة ما عندهاش تفسير آخر يعني.
2: صعيبة شوية مروان صحيح.
1: والله ما بالنسبة لي شفتها ورقة حمراء ما نكذبش عليك، يعني شفتها بطاقة حمراء ما نعرفش
2: معناها فما يمكن فما شكون نجم يفتي فيها خير منه
1: ما نعرفش. هما أغلبية على كل حال هو النقطة المضيئة في ميسي، وأنت تحكي على ميسي أنه ميسي سجل أول هدف في المونديال كان من 20 عام، يعني شوفوا أنا من 20 عام كان سجل،
2: أنا فينومين من أوله هو
1: كان سجل هدف من أول 20 عام. أنا من أول هدف كان سجله 2006 تقريبا
2: 2006
1: عاود 2016 عاود سجل.
2: أنا اللي شفته في ميسي ما رضي مروان موش عادي. ميسي كان حركي، كان ياخذ الكرة ويوظف الإمكانيات، وكان يخلي الباس ديسيزيف يخرج الباس. ما عادش ميسي أصبح عقلاني أكثر منه. وشو المطلوب؟ مطلوب أنه يكون فاعل. وشو الفاعلين تعودت تكمل فخرج الأهداف، إذا مسجل هدف وقال يعطي كرة نظيفة يتسجل بهدف. أصبح معناتها كي ديكا ليه شوية على اللعبة على الخماضة كلها، وياخذ الكرة يسون بلاس بيان معناها يهرب من المحاصرة ويتحط في موقع وتجي الكرة يحطها في بقعتها.
1: واضح
2: ثلاثة بونتو كان ينجم يسجل أكثر من ثلاثة أهداف.
1: واضح به. نمشيو لصديقنا وزميلنا محمد سالم. محمد مرحبا.
3: أهلا بيك مروان، تحية ليك وتحية للحبيب والكف المتابعية أمسام ومقرمش ومستقنع.
1: مرحبا محمد. طبعا تقريبا نفس السؤال، أهم الملاحظات الساعة اللي نجموا نخرجوا بها من المونديال من أول اليوم حتى لآخر مباراة تلعبت طبعا فجر اليوم، وكانت شهدت انسحاب آخر يعني المنتخب التركي اللي كان انهزم الهزيمة الثانية، وطبعا بالتالي الفريق فقد حظوظه كاملة في المرور إلى الدور الثاني.
3: صحيح، يعني المنتخب التركي من المباراة الأولى فجأني مع أستراليا يعني الهزيمة كانت غير متوقعة، ممكن الهزيمة هي اللي بعثت الأوراق وعجلت خروج المنتخب التركي. بالنسبة للمجالة المنتخب المكسيكي في الطريق الصحيح، يعني عمل زوز انتصارات نسخة قوية مع خافيير أغيري. نفس الشيء المنتخب الأمريكي اللي سجل زوز انتصارات وسجل 6 أهداف. ومروان خلينا نكون أمناء باش تسمعها شكلات واتخرين، راهو مش أول مرة أمريكا تفوز في زوز مباراة أولى وتسجل 6 أهداف. راهو عام 1930 كانت فازت في زوز لقاءات، اللقاء الأول 3-0، اللقاء الثاني 3-0.
1: هذه في أول نسخة معناها ولا شنو؟ أول نسخة.
3: وعلى فكرة وقتها كان المدرب الاسكتلندي ميلار. يعني بالنسبة للمنتخب المغربي أيضا بداية كانت جيدة وجيدة جدا. سجلنا في الدورة هذه زوز ثلاثيات، ومع الأسف زوز ثلاثيات هذه كانت أمام منتخبات عربية. ميسي ثلاثية كانت أمام منتخب الجزائري، ثم جوناثان ديفيد اللي هو اللاعب الكندي ولاعب جوفنتوس أيضا سجل الثلاثية الثانية كانت أمام المنتخب القطري. بالنسبة لقطر 6-0 مروان مش أثقل هزيمة تسوى على الصعيد العربي الأفريقي أو العالمي. ولو عندي 30 ثانية النور
1: والمتابعين
3: تعنا بأرقام حصرية إن شاء الله. 6-0 يعني مش الرقم الأكثر نقوله أثقل، ولكن أسوأ هزيمة وأثقل هزيمة كانت للمنتخب السعودي 2002 مع المنتخب الألماني. هذا على الصعيد العربي. على الصعيد الأفريقي
2: النتيجة محمد
3: هزيمة تعرض لها. نعم
2: نتيجة المنتخب السعودي
3: 8-0 8-0 أمام منتخب ألمانيا. وعلى فكرة 98 وقتها وقعوا 3 إقالات كانت أيضا وقعوا 3 إقالات قبلها متاع مدربين، يعني الإقالات راهي وقعت أيضا في العالم، يعني مش كما نسمعوا في اللي بلاطو. بالنسبة لأثقل هزيمة إفريقية على المنتخب الإفريقي كانت المنتخب الصغير اللي انهزم أمام يوغوسلافيا على ما أظن 9-0 وتبقى الهزيمة في العالم الأكثر يعني تقل في المستوى مشاركات كأس العالم هي للسلفادور اللي عام 82 انهزمت أمام مجرة 10-1 يعني هذه
1: أثقل هزيمة
3: في العالم يعني 10-1 يعني بالنسبة للمشاركات العربية إلى حد الآن نعتبر يعني محتشمة. الفريق الرأس الأخضر عمل مفاجأة مع رياض ثقيل في أول مشاركة له والحارس فوز منها، يعني 40 سنة في آخر الكاريير متاعه يعمل 7 أو 8 تصديات وحاليا يتصدر كل يعني الريزوستيسيون بحكم التقريب. كان عدد المتابعين متاعه في الانستغرام كان 50,000 بعد المباراة البطولية تطور وصل تقريبا 8 أو 9 مليون يعني.
1: واضح
3: بخصوص التنظيم نعتبر صاروا العديد يعني الإشكاليات، ولكن خلينا مركزين في الملعب أكثر. ممكن حكم العدد أكثر من الدورات السابقة ممكن مش نشوفوا أكثر أهداف ومشوفوا أكثر ضربة جزاء، وأيضا مع الأسف مشوفوا أكثر أوراق حمراء.
1: واضح به. محمد خلينا نمشي شوي نحكي طبعا المنتخب الوطني التونسي. فولكلور صار في المنتخب بعد الهزيمة أمام المنتخب السويدي. الحقيقة الهزيمة ثقيلة والهزيمة غير مقبولة، وهذه كلمة يجبنا نقولها ما نش هربين منها. أما اللي صار بعد الهزيمة ما نعرفش معناها الحقيقة. اتصاليا احنا تكلمنا قبل واعطينا الملاحظة دي، قلنا ان اتصاليا المكتب الجامعي الحالي الحقيقة ضعيف برشا اتصاليا. علاش؟ لانه تعودنا انه في المكاتب الجامعية خاصة كي يتعلق الامر بمونديال ولا كاس افريقيا تعودنا انه يتم منح شخص فقط هو اللي يكون يتدخل في وسائل الاعلام وهو اللي يكون يتكلم. ما تعودناش يعني نلقاو 5-6 أعضاء 4 أعضاء يتكلموا يعني في نفس التوقيت. على كل حال صارت انتقادات، صارت برشا مشاكل، تغيير للمدرب. روفير رينار هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي. شنو نجمو نحكيو على الشيء اللي صار؟ شكون يتحمل مسؤولية الشيء هذا؟
3: بالنسبة للهزيمة نعتقد الناس كل تحمل مسؤولية. أولا المنابر الإعلامية اللي ضغطت بطريقة يعني غير عادية، وبصراحة 60 و70% ما كانوش مستاندين صبري اللموشي، لأنهم كانوا مستاندين لاعبين الفرق نتاعهم، وتعرف خصوص اللاعبين اللي في آخر عقودهم يحاولوا أنهم يبحثون مع العقود أخرى، وتعرف شكون المستفيد. المستفيد هم بعض المقدمين في برامج لأنهم تربطهم علاقات بعض المدربين وأشباه وكلاء. موضوع هذا ما نفكروش باش ما جيناش جهزب مستواه يعني أقل مطلوب يعطينا حكم ويعطينا دروس. يعني هذه الإشكال الأول. ثم الجامعة تتحمل مسؤوليتها، لأنه كل مرة نشوف عضو يعطينا تصريحها، ثم الصحفيين أيضا مش معلومة صحيحة. إحنا الحاجة الوحيدة اللي تسمى هي الأخبار السيئة، تدافع لاعبين، تشابك بالأيدي، تأخير غيره، لكن حاجة باهية صراحة ما شفناهاش، وهذا الشيء اللي أثر في النتيجة من غير ما نحمل صبر اللي مش المسؤولية كبير. لأنه كنا نبهنا وقلنا أراه 3 في المحور هذه أنا مش تفقدنا الهوية بتاعنا. أنا المنتخب بتاعنا مش تفقد الركيز بتاعه مش تفقد الاوتوماتيزم بتاعه وهذا اللي صار. بالنسبة حاليا كيف لك عدلنا أخنا عدلنا جبنا إيرفيرينار على فكرة مش نعاود نقول راو إيرفيرينار هو يحصل له شرف إنه جاء علاش لأنه فرنساوي وبالنسبة لي منش مستعد نسمع أي كلام متأثق فيه مش يبرر لي ويقول لي لا إحنا رابحين هو رابح أكثر منه علاش أولا من هي المباراة رقم 1000 السيد يحب يدخل التاريخ ثانيا نعطيه ديما معلومات مثالش باش تستقبل الناس راهو في تاريخ فرنسا اما زوز مدربين فقط اللي هما عملوا 4 كؤوس عالميه جولاني الراحل هنري ميشيل اللي عمل 4 كؤوس عالم الثاني اللي هو المدرب الحالي ديدي ديشان اللي عمل 2014 2018 2020 وحاليا 2026 السيد إيرفيرينار جات الفرصه باش يشارك المره الرابعه مش نوضح كيفاش المره الرابعه هو اشترك 2018 مع المغرب ولا 2022 شارك مع المنتخب السعودي ولا 2023 النسائي درب المنتخب النسائي باش يدخل التاريخ ويشارك في كاس العالم ومع تونس هذه جات يعني هديه من السماء انه مش يلتحق في المرتبه الاولى كاكثر مدربين الفرنسيين مشاركه في كاس العالم فهذه الامور واضحه يعني بالنسبه ليه هو بعد الاداء الكارثي نتاع المباراه الاولى ما تصورش المنتخب التونسي مش يكون أسوأ من مباراه الاسيات هو مش يربح كل شيء ومش مش يخسر حتى حاجه زيد هو مش يقعد في الواجهه لانه اذا كان مدرب درب في كاس العالم مهما تكون النتائج حتى لو يحسن له شويه برك المستوى اكيد مش تكون عنده عروض ومتاكد مش تكون عنده عروض يعني احنا اليوم بتوانس شنو ننتظروا صحيح نحن بالترشح نحن باش نلعبوا نقطه مع اليابان نعرف اللي الامور صعيبه ولكن خلينا متفائلين على الاقل ما عادش شفتوا عم تيجي على الاقل نشوفوا اداء نشوفوا مستوى لانه اليوم لما تجي كوت ديفوار وتشوف غانا والراس الاخضر والعديد من حتى يعني منتخب هايتي منتخب متواضع ولكن شفناه قاعد يقدم في مستوى انهزم المباراه الاولى انهزم امس برازيل ولكن قدم مستوى احنا الى حد الان ما قدمنا حتى مستوى نتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونوا قد المسؤوليه وما طالبين منكم حتى شيء احنا طالبين انه تشرفوا تونس على الاقل بالاداء وتلعبوا على الشعار وتلعبوا على علم تونس فقط يعني تبعدوا عن الامور الخاصه وتبعدوا عن المشاكل ركزونا على الملعب فقط ترانا مناش طالبين منكم شيء احنا كيف نشوفوكم قدمتوا اداء طيب صدقنا احنا معاكم هنا معكم الامور معاش بيدينا وان شاء الله نقول يكون كل خير
1: به تقدم معي محمد صحبيب اللي صار بعد مباراة المنتخب السويدي كما قلنا هي الهزيمة 5-1 تقبلناها مرغمي معناها ما نش
2: تجاوزناها
1: حاولنا نتجاوزها لكن رغم الهزيمة دي صعبت علينا برشا امور خاطر احنا لو انهزمنا 2-1 2 بلاش كنا على الاقل نحافظوا شويه على البرسنتاج نتاع انه ربما نلحقوا امل المرتبه الثالثه اللي تنجم توصلنا تجم تور اما 5-1 الحقيقه هزيمه عريضه هذا الفولكلور اللي صار في المنتخب التونسي بعد الهزيمه شكون يتحمل مسؤوليته الحقيقه معناها خسرنا قبل مع بلجيكا ما شفناش الشيء هذا صار في معسكر المنتخب التونسي ما شفناش التصريحات يعني كان نحسبوا احنا توا شوف باستثناء رئيس الجامعه ما شفناه صرح لقينا حسين جنيه معز المستيري خميس الحمزاوي ناجي الشاهد وزياد الجزيل هذوما تقريبا 5 من الناس 4 اعضاء مكتب جامعي ومدير رياضي هذوما تقريبا في ظرف اقل من 24 ساعه لقيناهم تقريبا دخلوا في وسائل الاعلام وصرحوا كل واحد يعطي تصريح ربما بون فما تصريحات متطابقه لكن زاد فما شويه ظرف
2: صحيح مروان فما برشا تخلويب الحقيقه مروان هذا شنو باش نجم نفسروا فما سوء تسيير واضح وجلي مروان وإحنا تخوفنا منه من أول ما المكتب الجامعي هذا يتلعه وشد الجامعة مروان الحقيقة كنا متخوفين وحتى كي نسمعوا لسامي برك واحد ديما فما نقص فما نقص خطر يدق بصراحة من اللي خرجت القائمة هذه ما كانش واحد فرحان بها صحيح فيها أسماء معناتها الحقيقة تاريخهم كبير واسم كزياد الجزيري اسم كبير معناتها كل واحد يفرح كي يسمع زياد الجزيري يكون موجود لكن قلة الخبرة سوء التعامل مع الوضعيات. شنو هذا معناتها؟ مكتب جامعي قداش فيه من واحد؟ تقريبا كلهم صرحوا تقريبا كل تكلموا خيمة خيمة فما شبورت بارير فما الناس يعملوا ناطق رسمي باسم الجامعة، هو اللي يتكلم باسم الناس كل كير.
1: هو ما شفناش حقيقة احنا في مشاركات المنتخب في كاس افريقيا ولا كاس العالم، ديما نشوفوا شخص فقط هو اللي صرح
2: يستمعوا مرة،
1: ما شوفوش الأعضاء الكل يتكلم.
2: هذا هو فما ناطق رسمي التعين الجامعة دي الديبار بتاعها في التسيير، هذا عنده بوست ناطق رسمي اللي عنده أي إشكال ولا يحب يسمع يسمع
1: في الرسم بتاع الجامعة عنده
2: يمشي لايكس لايكرات كل الكل اللي يخدموا على الروحة. هذه حاجة مروان دي زي ما معناتها شفنا سوء التسيير حتى في التعامل مع الوضعيات الصعيبة، معناها فريق منهار تقريبا منتخب تونسي بعد 5-1 منهار، معناها فريق معناتها لاعبين تمسوا الانتوراج كل جماهير غاضبة، معناتها فماش رأي حكيم، فماش واحد حكيمك النجم يتدخل ومعناها ويرسيري العباد واللاعبين ويرجع لهم ثقة في أنفسهم. الحقيقة يمكن كلام خوي محمد صحيح على هيرفي رونار، لكن أنا استبشرت خير مروان، خاطرك تحس الكريب يرجع لهم اللاعبين، لونفي يرجع لهم على مستوى
1: العمل النفسي خاصة
2: المونتال مروان، هو كل كان اللعب كل في المونتال الحقيقة، رجع لهم الكليبر بتاعهم، رجع لهم معناها ردهم معناتها اون ديري تو اليوم باش تنطلق البطولة نتاع كأس العالم نتاع المنتخب التونسي، يعني مشات محاها لها مصر وقال لهم برشا كلام اللي خليهم معناتها حتى بعض اللاعبين قال لك المساج اللي جاتنا من رونار عمرنا ما سمعناها، معناتها بالحق عنده الرجل عنده وقع عنده لابوي عنده يسيح على الحوايج، فما حوايج هو المستفاد منها ومستفاد باكثر، لكن فما حوايج خلينا استفدنا منهم احنا
1: مثلا صاحبي
2: مثلا ما فماش الخبره
1: عندك انت قناعه انه فما حاجه تنجم تتبدل في المنتخب مع رينار في ماتش اليابان؟
2: معناها افكتيف مو مروان ما فماش حتى معناتها مانع كون المنتخب تونس باش تبدل باش تدخل بعقليه جديده باش تدخل بنفس جديد باش تدخل بروح جديده اللي ما شفناهاش في مقابله السياد، اللي منتخب السياد تقريبا هو الوحيد اللي كنا طامعين فيه باش نربحوه، خسرنا معاه 5، فما بالك في اليابان والهولندا منتخبات كبيره برشا. مالغري سا مروان عندي ديما فما امل، احنا ديما متفائلين راه حتى مقابله السياد كنا متفائلين، لكن مقابله اليابان هذه مقابله هولندا ان شاء الله حسيت فما روح جديده، حسيت فما زاويه جديده تحلت، فما شباك اخر عدى الضوء، المنتخب نحسه موتيفي على الاخر يستنى في المقابله بالدقيقه ودرجه يحب يعطي يوري ما عنده، سورتو المنتخب الياباني كان عندنا معاه سابقيه صحيح انتصر علينا هو في عديد المناسبات، لكن انتصرنا عليه في دورة كيرين كا ولا ثلاثة بلاش في اليابان بالذات فكنال والوحدة البطولة اللي دائما هذه كانت نجم تكون نعود ونشتها مروان الذاكرة ذاكرت المنتخب نعود ونشتها مليح، كيفاش انتصرنا على المنتخب عملاق كيف هذا، كيفاش انتصرنا على المنتخب المنتصر تقريبا على أغلب المنتخبات الكبيرة مروان.
1: أما في تاريخ مواجهتنا مع المنتخب الياباني السيدة المخرجة تعدينا لافيش نشوفها معناها صحبيب مع
2: أسبقية
1: المنتخب الياباني معناها الماتشات لعبناهم تقريبا 2002 14 جوان 2002 2 بلاش المنتخب الياباني، 8 اكتوبر 2003 1 بلاش المنتخب الياباني، هذوما يعني زوج ماتشات ما كانش فيهم حتى هدف، 27 مارس 2015 2 بلاش المنتخب الياباني، ثم 22 او 14 جوان 2022 هذه المقابله تحكي لها انت 3 بلاش المنتخب التونسي، ثم المباراه اللي بعدها خسرنا 2 بلاش، يعني تقريبا سجلنا 3 اهداف فقط قبلنا 4-6-7 اهداف قبلنا في 5 مباريات.
2: هذا شنو هذا مؤشر مؤشر ايجابي بالنسبه لي؟
1: كيفاش ايجابي صاحبي؟
2: ايجابي لا واش نقول لك عليه، خاطر منتخب عملاق كيف هذا مروان معناها انتصر علينا في اغلب المقابلات واحنا انتصرنا عليه في مقابله، هذه هي المقابله اللي حنا نبنيو عليها احنا مروان، احنا هذاك الكل كيفاش نحبوا ننساوه، لازمك تتفكر الايجابي وتنسى السلبي، ما تنجمش تبني على السلبي مروان، احنا انتصرنا عليه 3 بلاش وخذينا له بطولة ولو رمزية خذينا له بطولة هذيك نبني عليها هذيك احنا قادرين معناها فما اذا كان المنتخب التونسي معناته يكون في نهار ويكون معناها حاضر مليح على المستوى الذهني على المستوى البدني وحنا ديما نقول مروان الكون الفوتبول المودرن تعتمد بدرجة كبيرة على على على اللياقة البدنية بدرجة كبيرة وحثينا باش يكون فما تحضيرات قوية وكل شيء لكن للأسف شفنا الديال كل مع المنتخب السويدي خسرناها الباليريان كل خسرناهم حتى على مستوى التمركز معناها كنا ضعاف برشا كنا كريسبي ما كناش دي كونتراكتي ما كناش نلعب كورتنا العادية فما رهبة فما خوف هذه يدلك معناها كيشنية كانت السيتياسيون بتاع المنتخب من الأول لكن المنتخب اليوم ونسمع تصريحات اللاعبين ونسمع معناها لونتوراج كيفاش ونسمع حتى المبعوثين مروان في الاذاعات الوطنيه معناها من غادي كيفاش يجيبوا لنا الاخبار الحقيقه كل شيء يبشر بكل خير معناها فما رونار عطيه معناتها الشحنه المعنويه اللازمه للاعبين اسرتها مامو قال لهم اللي يحب بقعه في المنتخب تيتولير راه عباره واحد مستعد للموت تحب تلعب تيتولير عباره ماشي تحارب مستعد للموت هذا هو ما عندوش حتى تفسير
1: قال انت اتصالين زاد
2: اتصالين قوي برشا مروان قوي برشا علاش قلت لك اني فما خبره وفما تمرس كبير الفني هذا قطع النظر على شنو معناها شكون الرابع شكون لكن هو الافاده موجوده وواضحه وجليه مروان
1: وعلى كل حال سي حبيب لانه احنا خرج علينا الدكتور قال انه رذير رينار عمره ما كان مدرب كبير
2: شو باش نقول لك شطحات الدكتور ما يظل وهذا رايه واحنا نحترمه
1: لا نحترمه لا ما احنا بقينا نمشيو بلغه معيز لو تارو يعني انسان بالسي في نتاع رذير رينار مثلا
2: قول كلام يسمع قول كلام معناتها معقول الحقيقه
1: احنا متفقين انه ما نجمش يبدل حتى شيء ومش بالضروره باش نربحوا ما نجمش يبدل كل شيء في ثلاثة ايام في تعامله مع اللاعبيه خاصه محمد فما نقطه اشار لها رينار انه هذه تقريبا معناها ماهيش معلنه لكن النقطه اللي قلقت المدرب انه الوضعيه البدنيه للاعبي المنتخب الوطني التونسي يقاها في الحديث ما نعرفش الناس اللي كانت تخدم شنو كانت تخدم بالضبط.
3: الو
1: معاك محمد.
3: السؤال متوجه
1: عليا متوجه لك انت اكيد هو رفيرو نار يعني الحاجه اللي قلقته هي العامل البدني للاعبين ما لقاهمش في افضل وضعيتهم ماهمش لاعبيه اللي باش نجم تعمل عليهم موجودين في كاس عالم صراحه
3: ممكن يعني
1: احنا لاحظناها لو في المشروع لاحظناها شفنا
2: ما عادش ينجم ريكوبيري مروان المونتاج نجم تريكوبيري
1: لكن الفيزيك يعني الفيزيك تحب له برشا وقت يا محمد
3: ممكن يعني هو الفيرينار يعني اكيد تم يعني اختبارات يعملهم تعرف المستوى البدني نتاع اللاعبيه اللي عندك وممكن نراه اني عادي جدا لانه لو نشوفه تقريبا 50% من اللاعبين نتاعنا يعني بس احتياطين يعني هذه الحاجه يعني مش كل التوب في الجاهزيه نتاعهم لكن صبري لموشي كان مجبر لانه ما عندناش خيارات اخرى احنا ما عندناش لاعبيه في نابولي في لاجاكس وغيره باش نجيبها احنا هذاك الموجود مقارنة بالبطولة متاعنا اللي هي يعني تقريبا من أضعف الدوريات في العربية هذا كان
1: لكن ما نخسروش خمسة بصراحة محمد المدرب ارتكب اخطاء بصراحة
3: أكيد لكن الآن نتمنى حاجة برك نتمنى حاجة برك إن شاء الله التاريخ يبين نتمنى اللي صبري اللموشي هو كان صاحب القرار في اختيار 3-5-2 نتمنى لانه بحسب معرفتي شبه كبر لموش بالبالميراس اللي عنده كجوير بالفترات التدريبيه نتاعو ثاني بالنسبه لي ما ارتكبش الاخطاء بالخضاع هذه نتمنى يكون صبري لموش وحده ونتمنى ما تكون صار ضغوطات ليله المباراه باش تغير التكتيك لعين فلان او فلان نتمنى
1: هو في كل حالات اذا كان صارت الحكايه ذي فانه صبري لموش مش مدرب لا سامحني المدرب اللي يشيق بالضغوطات من نوع هذا في مباراة
2: انترناسيونال
1: وهو مش اي مدرب يعني المفروض انه معناها بعيد شوي عن الضغوطات اذا كان قبل فهو غير مش مدرب يسمى
3: إيه مروان لو جه الامر قبل ثلاث ساعات مباراة مش يعمل
1: لا سامحني شكون يتحمل مسؤولية
3: المدرب هو ديما يتحمس
1: له. اي ما سامحني اذا مدرب باش يقبل الضغوطات كيما هذيا والله يمشي على روحه خير بصراحه.
3: مروان في صورة ما قبلش هو
1: انت. شو محمد
3: خلينا نبدا. هذا مش وطن.
1: محمد خلينا نبدا واضحين. محمد نتفاعل معك خلينا نبدا واضحين. وشكون اللي يبدل التشكيلة بين ماتش كندا وهايتي والنمسا وماتش بلجيكا بشكلنا خمسة؟ وشكون اللي صحح راسه وتمسك بمهيب الشامخ والوليد حطموه؟ معناها شكون يتمسك؟ يعني انت شفت الحارس شفته موش ثابت، شفته قبل الاهداف، زاد قبل الخمسه مع بلجيكيا كنت تنجم تحميه وتبعده شويه، يعني زاد لهنا ما نساوش انه فما شكون ضغط على سبل لاموشي قال له يلزمك تلعب مهيب الشامخ.
2: حتى الاختيارات البشريه من الاول
3: ينجم يكون مهيب الشامخ.
1: لا معناه هو صح راسه، هو صح راسه في برشا اختيارات.
3: النجم قلت لك نتمنى انا النجم بنخلي مهيب الشامخ مقتنع به مثلا، ولكن نجي انا نغير لاعب ثلاثه في اللاكس ونضيف لاعب او
1: ما تمتش عليه. شوف يا محمد راه نمشي معاك في حاجه انه الدفاع عنده دخل راه، اما راه خلينا نفهموا في حاجه. مثلا اهدافنا اللي قبلناها ضد المنتخب السويدي، الهدف الاول لا دخل للدفاع في الهدف، جارديا لحسب تايميك ش مخرجك انت ساعه في
2: واحد اصلا بيرتيربي هو
1: خرج ما عرفتش كيفاش يرجع، فهمتني؟ يعني فما حاجات لهنا يا محمد ترجع للحارس المرمى، لانه احنا ماناش في مناش راهو الحق. باش نبداو واضحين، راهو مهيب الشامخ مستقبل حراسة المرمى في تونس، راهو من افضل يولي من افضل الحراس. مش جيت ترميه في كاس عالم بالطريقه هذه تولي مشكله. حاجه اخرى، فما بعض الناس نسمعوا فيهم توا يدافعوا على مهيب الشامخ، وهو مش يدافعوا عليه من منطق انهم يحبوه
2: انتماء،
1: يعني اللي يكره ايمن دحمان يدافع على مهيب الشامخ. بربي حكيت الكلينشيت يا ودي، راه الكلينشيت ماهيش مقياس لتقييم يعني حارس المرمى كما قال توا محمد، راه الدفاع هو اللي يعاون حارس المرمى باش يعمل كلينشيت.
2: منظومه دفاعيه مروان
1: بالضبط. يعني انت تحب تقيم حارس مرمى، اعطيني قداش يعمل من اري راس مع المهاجمين، اعطيني قداش يعمل من مثلا كوره يخرجها مثلا مش عارف من الشبكه كما نقولوا. هذوما الاحصائيات اللي نجموا ناخذوهم احنا باش نقيموا بهم حارس مرمى. اما تجي تقول لي والله عامل 15 كلين شيت في بطوله تونس، عملهم في الليغا ولا في الكالشو هو
3: خير.
1: لا مانيش نهاجموا فيها، اما
3: هي خيارات مروان بالاخير، هي خيارات احنا في نحكيو يعني ممكن بالمنطق يعني التحليل الواقعي. ثم ناس اخرى تحكي بالعاقه، يعني كل واحد ورايه، انا مانيش باش نعدي عمري باش حق الرد ورد عليك وغيره، كل واحد يتحمل مسؤوليته. والجمهور الواعي اللي فيه 20% فقط يعني يعرفوا شكون يسمعوا، 80% معروفين يتبعوا يعني الحاجات التافهه. يعني هذه كانت خيارات صبر اللاموشي. انا كنت نتمنى انه معنا يتحمل مسؤوليته ويقول مثلا شكون حتى اثر عليه ولا غيره. على كل
1: اذا كان هو
3: يعني الغلطه منه يتحمل مسؤوليته، واحنا كي جبدنا عشامه راهو الشتالي وقت اللي جاء
1: عطوقه ما درت
3: عطوقه اللي فيه كارتين ولعب النايل. يعني مشات النتائج اليوم اللعب ما جاش الثاني، يعني المدرب نجح في الخيار نتاعو اليوم الله غالب ما نجحش الشامخ، يعني يتحمل مسؤوليته ايضا صبر اللاموشي. ولكن هذا الكل طيب نخليه احنا شنو يهمنا تو؟ يهمنا احنا ما زلنا مشاركين في كاس العالم، يهمنا ان نحسنوا الصوره نتاعنا، نحسنوا المستوى نتاعنا، هذا كاش يهمنا. مش نقعدوا احنا نتحاسبوا، لانه تعرف مروان في تونس يتحاسبوا ديما بالعاصفره، وكي يولي ملاعبي في فريق اللي زرير يطلعهم له 10%، وكل ملاعبي ما يحبوش من فريق اخر يطلعهم له 100%.
1: احنا هو نشوفوا احنا لا نشوفوا احنا تو شفنا حتى في بعض البلاتوات يعني، وشفنا مؤخرا تحبيب تعدي صارخ. ما نحبش نقول كلمة باش ما نتحاسبش عليها قانونيا، ما نخليني نقول تعدي صارخ فقط، يعني على شخص دي مجرد انه قال كلمة الحق. يعني خرج الاستاذ محمد الماتري سميدة تكلم قال كلمة الحق، قال فما بلاتوات قاعدين يثيروا في الفتنة، بلاتوات قاعدين يتكلموا عن جهويات، بلاتوات قاعدين يعني متسبين بطريقة او باخرى في الشيء اللي قاعد صاير في الكرة التونسية في المنتخب، تتم مهاجمته بطريقة الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها بذيئة. يعني نشوفوا احنا الشيء اللي صار نعرفش اذا كان عندك علم بها سي صاحبي الواقع.
2: هي عندي علم بها مروان وشفتها، والحقيقه ما يشرفش ال المتواجدين على مستوى البلاتوات وكل شيء، معناتها الحقيقه انسان متزن وقال كلمه حق، وهذا راي نحترمه، راي نحترمه.
1: لا تنجم تعارضه، اما عارضه بطريقه واضحه، شنو سوريته مش محده ومع شنو
2: مو مسهم، خاطر مسهم اصلا معناها ضربهم في مقتل، خاطر
1: صاحبيب عارفين ضربهم في مقتل. راه اسمعني نحشم شويه احنا تو معناها كي نبدا مقاعد في بلاصه نلقى انسان اكثر مني في المستوى نتناقش معاه ما نحشم. يعني تو انت باك بلس 4 مون 4 كما قال هو، قال روحه باش تناقش انسان 40 عام في الصحافه المكتوبه، كاتب الكتب وكاتب المقالات وانسان رصين معناها حتى في المدرسة، يعني ما حتى كي يعبر على رأيه ما تسمعش منه كلمة خارجة على السياق، يعني تحكي بطريقة ذيك الحقيقة. ما
2: مروان انت كي توجع واحد ويكون مستواه متدني شوية مش برشا حتى شوية يولي رد فعله ما عادش كنترولي، واللي ما عادش يعرف شنو يقول، واللي انت كيفك اللعب كيما مهيب الشامه مثلا، مهيب الشامه حطوه كي حس كي صار الضغط ما عادش يعرف شنو يعمل،
1: يقولوا
2: حقوا له بيرتيربي على الاخر. هذا كيف هذا نفس الواحد، هذا تمس ما عادش يولي معناها انكونسيامون يولي يرد لك
1: بطرق معناها طريقه مختلفه الحقيقه. محمد قبل ما نحكيو على المنتخب الياباني كلمه تبعا على الحاجه اللي صارت هذه، اللي ربما كيما قلت لك قلقتنا احنا كاعلاميين، لانه تنرجعوا بعد نحكيو في موضوع اهم من النقطه هذه.
3: والله مروان بالنسبه لي راني ما نستغرب شيء، وتعرف موقفي من اغلبيه البلاطوات ومن اغلبيه الاعلاميين الرياضيين، قلت لك يعني 4-5 فقط يستحقوا الاحترام، الاخرين ربي يعاونهم، لكن بالنسبه لي ما نجمش نتبعهم يعني، وما نجمش حتى نحكي عليهم، لانه لو جينا نقراوا احنا في تونس إيميل زولا الكاتب المعروف كتب كتاب يعني لاروين دي برانسيب، هو سقوط المبادئ، هذاك هو اللي نشوفه فيه في تونس في الرياضة في السياسة في كل شيء. وقت اللي يجي أستاذ وصحفي 35 سنة و 40 سنة يعني تقريبا إنسان متسامح، إنسان نزيه، إنسان كفء، ويجرؤ عليه معناها ناس سامحني لمستواه لغيره صراحة من غير تعليق، لأنه أنا بالنسبة لي مروان صحيح راني رياضي أستاذ تربية بدني المدرب، ولكن راني نقرأ، والأستاذ مطران تقريب 60-70% من الشعب التونسي قدوتهم في القراءة وقدوتهم في الصحافة، وراني غدوة بنادي بحول الله نشجعهم يقرأوا في مطران، ونشجعهمش باش يمشيوا في طريق
1: الرشوة الطاوس. على كل حال هو لا الطريقة المبتذلة كلغة كاتب قصيدة على الكاكاوية، انت تلحق لها الكاكاوية باش تكتب عليها قصيدة. لا بالحق
3: من
1: طريقة مبتذلة على فكرة عشان نبداو واضحين بربي، وهي حاجة نتحمل مسؤوليتها. أنا كان عندي اتصال هاتفي مع الأستاذ محمد المطري سميدة، اتصال هاتفي مطول، وحكينا راهو الاعتذار اللي تم تقديمه يوم أمس، راهو تم تقديمه مش عن قناعة أنه معناه غلط، راهو خوفا من التتبعات العدلية. راهو يا سي حبيب 10 محامين تطوعوا، معناه شفت كي صارت الكال في الليل الصباح جت التليفونات 10 محامين تطوعوا باش يقدموا قضية عدلية بالعربي سنقري، معناها طبقا للقانون. يعني العمليه يعني هو بعد ما صارت العمليه هذه وصلت شكون وكلم شكون معناها وطلب الاعتذار وعمل الفيديو تقريبا هبطه على بروفيله. يعني راه باش نبداو الحين الاعتذار اللي صار البارح هو اللي بحق مسرحيه سيئه الاخراج.
2: هذا هو مروان احسن تفسير اللي قلته انت، معناتها المشكل في الاعتذار مش المشكل معناها اكثر منه في الخطا اللي قام به. لذا مروان هذوما عباد باقي متمادين، هذوما عباد مروان معناتها ما نحبش نشبهها بحوايج اخرين، عباد هذوما ما دام فماش حد فماش حدود يوقفوا عليها راهو بيزالوا باش يتمادوا، اليوم يطلب الاعتذار غدوه يلقى فوي اخرى باش يضرب واحد اخر يضرب راهو. يا والله سامحني
1: بربي هاو مره حزمت شعرك هاو مره عملت اختار يعني فما ابتذال.
2: هذوما الناس يلزم يقفوا عند حدهم، ناس فما حدود تقف عليها، واصلا هو معناتها باش يفيد في الرياضه، هو باش يفيد في المستوى
1: يعني بالضبط. هي وشنو انجازاتك في التسيير في كره القدم؟ شنو انجازاتك؟
2: هذا انسان معناتها او نكته او يعطينا حاجه صحيحه يا اخوي.
1: شنو انجازاتك يعني؟
2: قول لك جمله مفيده.
1: باهي نرجع لك محمد، كان عندك تعليق على
3: فقط مروان، لاني بالنسبه لي ما نلوموش هو يعني، يعني اللوم المقدم تاع البرامج يعني. انت كيف سمحت يعني الواحد قدوه الواحد، انا ممكن مقريك في الصحافه، كيفاش تسمح الواحد باش يدخل عليه باش تجبد نسبه مشاهده باش تطلع نسبه المتابعين نتاعك؟ راهو الشيء هذا عيب. يعني بالنسبه لي لو جيتك تصحك الرد رد عليكم، لكن صراحه احسن حاجه اني ما نردش عليكم. وهنا اللوم، لوم وزاره الاعلام والصحافه وينه؟ مع الناس كما هذه اللي ما عندهمش دبلومات، اللي ما عندهمش اختصاص، يدخلوا الديار الشعب التونسي كل. الحمد لله بعض القنوات يعني منحها عظيم، من داري ما تدخلش، داري ما يدخلش، ما يسمحهمش الناس كما هذو يضروا في العباد. وينهم يعني القيد؟
1: قلناها قبل واجهنا حملة محمد، قلناها خلينا نصفي الأمور، خلينا نبدأ من الأول ساعة. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها واضحة، هات اللي ما عندوش بطاقة مهنية لا يحق له تقديم البرامج. من بعدها تنمشيو واحدة واحدة. على كل حال هو قبل ما نمشيو يعني للمنتخب الياباني، فما حاجة نحب نحكي فيها مع صاحبيب ومعاك محمد، هي المتعلقة بنقطة مهمة برشا. صاحبيب، قاعدين نشوفوا الانتقادات اللي قاعدة تجي للمكتب الجامعي، للمدرب سواء صبري لموشي ولا رونار، من الناس تحقيقا. أنا نبدأ واضحين، فما واحد سجل هدف في 78 وسبلنا في هدف، أنا علي الكعبي بصراحة مع احترامي ليه يعني، سيدي علي قاعد يصرف من البونتو هذاك، وهو ديجا سجلنا بونتو قبل البونتو معناها وتسبلنا في بونتو. به عبد المجيد القبنطيني لم يكن يوما لاعب دولي، معناها ما عندوش كسيفيل يعني. الحقيقة تلقاهم ساعات بصراحة. فما حاجة أخرى، المدرب اللي حطوا في وقت ملاقات سليم شيبوب فرضوا في المنتخب، معناها ما نجمش يتكلم تو. المدرب اللي حطوا عثمان جنايح في المنتخب قبل، يعني راكم في وقت من الاوقات ما كنتوش جديرين بالمنتخب الوطني، واحنا نعرفوا التاريخ ونعرفوا الاسامي. فما ناس تم فرضها فرضا، معناها فما شكون فرضوا سليم شيبوب، فما شكون فرضوا عثمان جنايح معناها كمدرب، يعني ما نعرفش. معناها يجيو تو الانتقادات ماهيش انتقادات نتاع فنيين، تجيب محلل فني انت ولا مدرب تقول له باش تحلل لي مقابله ولا باش تحلل لي، يسيب الامور الفنيه ويقعد يحكي لك في امور جانبيه، يولي يستهدف الاشخاص، يولي يسب في الناس، معناها ما تاخذش منه حتى حاجه واضحه على المستوى الفني يا صاحبي.
2: والله خيبه المسعى يا مروان، معناتها انت اثرت معناتها موضوع، معناتها واحد قلبه يوجع كيشوف معناتها الناس، معناتها علي الكعبي أثرت ماما، معناها فرح التوانسة الكل كامل، معناها عمل معك المجموعة الممتازة
1: ممتازة. ما قلناش لا احنا، لكن زاد
2: اذا كان هو يحب يحكي على البونت مروان هكذا جاوبته، اعطيه بونت ونحى بونت، معناها
1: يعني معناها السي في نتاعك في الاخر معناها شنو هذاك، هو ما عندكش حاجة اخرى
2: تحكي بالطريقة هذيك وتحكي باللغة هذيك وتحكي بالفصام، معناها بصراحة ما تليقش كيف القبنطيني، ولو كما قلت ماهوش لاعب دولي ماهوش لكن لاعب الترجي التونسي، الحقيقة يزينا من التعصب ويزينا من اللغة اللي ما تليقش بيكم. راه واحد يغزر يرى معناها يوسف الزواوي يحكي هيك ويرى معناها القبنطيني ويرى علي الكعبي، الحقيقة معناها هذوما تنجم تقول كبراتنا مروان، هذوما الناس انا نتفرج عليهم من احنا صغار، ما يليقش بيك يا ودي، كون متوازن، خلي الشعب يحترمك. راهو فما لاعبين معناتها ما عملوش مستوى، ما طلعوا ما بلغوش مستوى كبير على مستوى كرة القدم، لكن الشعب يحترمهم برشا معناتها نورمال مو، معناها الصورة المزيانة كل شيء، كل مرة يعملوا هكا واحدة يخربشها مروان، كل مرة يفزدها ولا تحسهم بيديهم يعني قاعدين يقاديوا في الروحة، معناها وبرشا ناس معناها خلت عليهم فكرة معناها سيئة جدا، كونهم هذوما ناس ماهوش محايدين وناس البيز نيمبورت كوا
1: ما يعطيكش امور فنيه. لو نتمنى صدقني نتمنى نهار نتفرج في عبد المجيد قوانتيني ولا علي الكعبي ولا حتى يوسف الزوي بيدو ولا حتى عمر السويح باش نبداو واضحين يعني نتفرج اعطيوني حاجه فنيه معنا. وحاجه اخرى محمد يعني علي الكعبي المره اللي فاتت يعني قال كلمة الحقيقة خطر على ما يبدو اللي في بالي بيه أنه علي الكعبي مستشار فني في الجامعة التونسية كرة قدم. يعني كيفاش مستشار فني تسمح لروحك باش وعندك أنت مطالب بواجب التحفظ تجي في معناها بعد هزيمة المنتخب أمام المنتخب السويدي يقول راه هو نهار اللي خرجت الليستة الأولى كنت موجود في الجامعة وزعلوني كان موجود وتنحى. يعني شعبوية وانت مؤتمن لا وانت مؤتمن انت مستشار فني.
2: هذه اسرار هذه اسرار تاع جامعه هذه نورمالمون يكون اسافوار
1: حتى لو صحيح المعلومه
2: اسافوار هو تو بالحق
1: حتى لو صحيح المعلومه انت مستشار فني محمد يعني مستشار فني في الجامعه يخرج في اسرار الجامعه تولي مشكله زاد
3: صحيح كل واحد اللي يتحمل مسؤوليته مروان يعني من نتبعهمش الصراحه
1: احسن
3: ولكن لاحظت حاجه ما نحبش نتبعهم لكن لاحظت حاجه مروان حتى منتخب 78 العمالقه بعدناهم من المشهد الاعلامي علاه لانهم يقولوا الحقيقه لانهم يحبوا مثلا طارق شفتوش ما تشوفوش
1: ما تلقاش مرتضى
3: ما تشوفوش ما تشوفوش عطوقه ما تشوفوش العقرب الله يرحمه يجيبوه مره في العشر سنين مثلا معناه
2: خان القاسمي يا محمد خان القاسمي تبقى قاعد يتكلم بحقيقه ديفونس من
1: خالد القاسمي ما يجيبوهش في برشا في وسائل الاعلام لانه يتكلم الحق لانه ما يسكتش
2: يتكلم
3: من قلبه حبيت خميس العبيدي وغيرهم هذا ما يظهروش يعني حتى في المنتخب نجيهم بعد في جيل الثمانينات خالد بن هشام ما تشوفوش

0: يعني من الأخير كما حكيت لك مروان اليوم رانا في عصر التفاهة ويحبوا يجروا جيل هذا للتفاهة اللي بعد ما كانت الكليب أفريكان والطارجي كانوا يتفرجوا بعضها في نفس الصفات اليوم يجيبوا لك واحد في البلاتو باش يشبكهم. كان الملعب التونسي ونادي البنزرتي كالعلاقات النجم الرياضي الساحلي المستير كانوا خيال اليوم مش عملوا هما هالمنابر الإعلامية هذه المشكلة نتاعها كانك تخدم ما عاش عشتنا بسلاح ولكن عشتنا بناس هي اللي تسبكهم علاش باش تبعد على المشاكل نتاع الكورة الحقيقية نتاعنا اللي هي التكوين والملاعب والواسطات والتدخلات اللي غزات واللي عطلت الكرة القدم والتطور نتاعها باش نحكيه والله التعليق على اللاعب الفلاني في القناة الفلانية التعقيب رد التعقيب لا ما عادش بلاتوات ولا محكمة
1: واضح واضح به محمد خلينا نشوف الكرة شوية تو نحكي على المنتخب الياباني اللي هو منتخب زاد كبير منتخب كما قلنا الأسبقية التاريخية عند المنتخب الياباني في 5 مواجهات ربحنا مقابلة فقط مواجهة باش تكون قوية وباش تكون صعيبة وخاصة انه المنتخب الياباني واثق من روحه تصريحات يعني واضحة المقابلة رقم 1000 شفنا البارحة مدرب المنتخب الياباني كان قال انه المقابلة باش نربحها باش نهديها لولية العهد اللي قال حاضرة باش تكون حاضرة في المدرجات في المقابل الرينار عنده يعني ذكريات مع المنتخب الياباني ايضا يعني المقابله دي كيفاش نجم نشوفها طبعا كما قلنا كيفاش نجم نحكيه على منافس المنتخب التونسي
0: يعني المباراه اكيد يعني مش تكون مباراه صعبه المنتخب التونسي المنتخب الياباني قدم مستوى كبير في المباراه الاولى ولو انه مش يكون منقوص راهو لانه المنتخب الياباني عنده اللاعب نتاع كوبو المحترف في رياضة الزاد تعرض إصابة في المباراة الافتتاحية أمام هولندا مش تحرمه من التواجد المباراة الغد لكن حسب الإطار الطبي للمنتخب الياباني قال ممكن إذا كانت عدى اليابان للدور الثاني مش يكون حاضر يعني المنتخب الياباني حكيتها من قبل قلت أكثر فريق يخوفني محتاط منه لأنه لاعبين منضبطين لاعبين حركيين شوف أمام هولندا يعني القوة نتاع هولندا وفي كل مرة كان المنتخب الياباني قادر باش يرجع كان باش يفرض اسلوبه حاجه اخرى مروان احنا نعرف اليابان منضبطين لكن المستوى البدني معناها شيء كبير بصراحه لاخر لحظه المنتخب الياباني يتحرك من كوره من غير كوره هذه الحاجات الكل خلينا مش نلعبوا امام منافس محترم وثم حاجه اخرى مروان لو لاحظتها معناها الابتكار الجديد اللي عملته اليابان ما هو الاتحاد كرة القدم الفيفا منع انك تضع يعني تضع يدك على فمك باش يعني
1: باش تتكلم
0: بالضبط وديجا امس الميران عقبوه راهو اول مره تصير لانه غطى الفم نتاعو ديراك ترجعوا الفار عطوا ورقه حمراء علاش يقول لك نحي يدك باش نعرفوا ايش قلت
1: بالضبط
0: ايش عملت اليابان اليابان ديما تخترع وديما صداقه يقول لك احنا المدرب ما ينجمش يحط يده على فمه يعني مش يعمل اي لقطه المنافس ينجم يعرفها مش يعمل على اللوحه اللي كاميرا بارتو يشوفها هو عمله مروان يعني اللي عملوا الابتكار الجديد باش يوصلوا المعلومات استخدموا السبوره التكتيكيه اللي ترفع على خط الاثنين وتتضمن يعني ارقام كل مره يحطوا السبوره هذيك ويحطوا الرقم الرقم هذاك فيه رمز وفيه دلاله يعني تكتيكيه يعني وقتها هما يا يمشي يبدلوا الانتشار نتاعهم ولا التمركز نتاعهم ولا يغيروا الاسلوب معناها هنا تعرف اليابانيين راهو منتخب جاهز منتخب راهو يستعمل التكنولوجيا في الرياضه وفي كره القدم شوف ناس وين وصلت واحنا ما زلنا واقفين زوج لاعبيه تعاركوا مسؤول خرجنا في الليل مسؤول رجعت 6 الصباح يعني هذا اللي زلنا نركز عليه اليوم شوفوا الناس بالمشتات الناس حاربت بينا صراحه لانه كره القدم مولات اليوم علم مولات التكنولوجيا احنا ما زلنا معناها في الاقوال وردود الافعال
1: محمد باش ما نزيدوش نطولوا برشا ممكن انتظاراتك للتشكيله اللي باش يعتمدها رينار في مباراه المنتخب الياباني التشكيلة اللي عندنا التقريبية اللي باش تكون طبعا دحمان باش نلقاو فاليري والعابدي نلقاو الرقيق والطالبي تقريبا ساحبين فماش تغييرات على مستوى الدفاع
2: فما ستابيليتي
1: نلقاو الصخيري وحنا بعل من هنا باش نلقاو يا بن سليمان يا حاج محمود واحد منهم مش يبدا اساسي الماتش اللي فات بن سليمان كان بدا اساسي ثم باش نلقاو تونكتي شوات وسعد انا التشكيلة اللي تراها اقرب ربما محمد ولا تصوراتك انت للتشكيلة اللي تنجم على الاقل تخرجنا بإخ...

0: خف الاضرار من مباراه المنتخب الياباني؟
1: لا هي اي تشكيله مش تخرجنا باخف الاضرار طالما بعدنا عن رسم التكتيك 3-5-2 خذ قاعده اذا كان ما لعبناش بثلاثة في الماكس حول الله مش تكون عندنا اضرار كبيره. حسب رايي الشخصي انا بالنسبه لي لو جي بيدي يعني حارس المرمى هو حر يختار اي حارس ولو انه يعني حتى دحمان راهو عنده يعني التجربه نتاعه في المنتخب معناه مش اول مره معناه عادي ينجم حتى يورغانيزي الديفونس نتاعه ويتفاهم معاهم ويعرف كيف يسيرها. فاليري على اليمين العابي على اليسار مع انه العاب ينعاود نقول اللاعب هذا لازم ينضبط اكثر. وسمى ملاحظه مش نعطيها لكم مروان اللي يحب يطالب باش يكون قائد فريق لازم يكون قائد في الملعب وقائد خارج الملعب.
0: خارج الملعب
1: واضح انا الوحيد في تونس ما نعطيش لعلي العاب دي كابتن.
0: علاش
1: الوحيد في تونس ما نعطيها
0: له
1: حتى لو يحترف في بايرن ميونخ؟
0: علاش معناها شنو
1: لانه بالنسبه لي اللاعب اللي يحب يكون قائد لازم يكون محترف. السيد هذا صحيح محترف في ميونخ لكن اللقطه اللي عملها مع فوزي البنزرتي وهو على بنك الاحتياط ويجبد التليفون نتاعه ويضحك هذيك لو جا في فرنسا
0: غلطة صارت مانيش باش ناخذوا عليها معناها
1: لا ناخذها مقير
0: لو انه راهو عليه مانيش باش ندافع عليها
2: مشكل هو زاد فما شكون معاه وقتها
0: مش هو بركة
1: تحبيب على غرام مش موجود انا نحكي عليه هو
0: لا هو فهمته طيب هو يحكي على علي العابدي مادام طالما موجود طول كابيتان ما ياخذهاش نظرا للقطة اللي صارت وقتها
1: ما نعطيها ليش كابيتان وهو محظوظ اذا كان الجات جامعه اخرى بعد النقطه اللي عملها مع ناخب وطني وخبره واسم كبير كيف فوزي المنتخب معش حتى رجليه.
0: وعلى فكره
1: اليوم ندافع عليه نعطيه الكابيتان.
0: انت تحكي على فوزي بنزرتي تم تكريمه البارح في وداديه الحفله نتاع وداديه المدربين
1: يعني تم تكريمه بحكم انه بطل تونس يعني
0: لا هو راه مش بطل تونس برك راه نبداو واضحين فوزي بنزرتي المدرب التونسي الاكثر تتويج معناها فماش مدرب تونسي عنده التتويجات اللي عند فوزي بنزرتي سواء في تونس ولا خارج تونس معناها هي حاجه واضحه معناها طبعا باهي نخلي لك البرونستيك نتاعك محمد قبل طبعا ما نكملوا معاك
1: خليني نكمل التشكيله
0: على خاطر باهي لا عندك حق لا عندك حق دخلتني بعضي بحكي لك
1: وصلنا ايه ما الفكره برا
0: والله ايوه
1: يعني العادي في المحور كالعاده يعني تعتمد على الرقيق والطالبي. بالنسبه لي في وصف الميدان حسب رايي نفسي اذا كان تحب تكون عندك حركيه وتكون تجد التغطيه اللازمه وتجد المسانده اللازم الراء اللي الياس الصخيري يلعب معاه بن سليمان وامامهم حنا باع المجبري هذا حسب رايي والناس اللي يلعبوا في الوسط راهو مش اقول لك اني سوات ولا بالنسبه لي راح من المستحسن في الشوط الثاني نبداو بالعاشوري وكونكتي ونلعب كمهاجم صريح ينجم يلعب الياس سعد والشوط الثاني عندك خيارات عندك صواد عندك حازم مصوري وايضا عندك نتاع الستي ميزان يعني ملاعبي نسيت اسمه
2: عروسه
1: لا ما ملاعبي مش في بي جي
0: خليل العياري
1: يعني هنا الشوط الثاني عندك يعني حلول هجومية عندك حلول في وسط الميدان إضافة إلى إسماعيل الغربي كي تلعب بالتشكيل هذا تلقى حتى الزميتون تعمل تغييرات احنا جينا مع صبري الموشي كبلنا رواحنا لا نجمنا نلعب الشوط الأول ولا نجمنا حتى نعمل التغييرات حسب رأي البسيط يمشي بالتشكيل هذه 4-3-3 كما حكيت نبدأ بسعد هو كمهاجم
0: واضح طبعا محمد مشكور ان شاء الله منتخبنا طبعا يعمل مقابله باهيه ان شاء الله اكيد باش نبداو حاضرين الناس كله نتفرجوا ان شاء الله في المقابله مشكور مره اخرى محمد سالم
1: العفو مروان وتحيه لكم وامين بالنسبه لي ما نلعبوش بثلاثه في محور الدفاع بحول الله ماناش مش نكونوا سيئين النتيجه بالنسبه لي يعني الثانويه عندي المهم كما قلت لك لانه برشا شك وبرشا نقد للمنتخب التونسي اليوم نحبوا نبينوا اللي احنا رانا في المحافل هذه رانا كنا سباقين راهي تونس اللي فتحت الباب الافريقي تونس اول انتصار افريقيا اليوم اللاعبيه التوانسه قام يسمعوا الكلام هذا ويحسوا ما نشتبيكم بالربح انا طالبين المستوى فقط العب على مستوى الجمهور التونسي كله معكم
0: واضح وواضح طبعا متفائل شخصيا صحبيب انا نعمل نصنع التاريخ مقابلة رقم 1000 إن شاء الله نلعب على المنتخب الياباني هو رينار في آخر 3 مباريات لعبها مع المنتخب الياباني يعني ضد المنتخب الياباني، كان في مارس 2025 كان تعادل 0-0، فيفري 2022 قبلها كان فاز 2-0، انهزم 2-0، ثم قبلها في اكتوبر كان فاز 1-0، يعني 3 مباريات تعادل هزيمه وانتصار في مواجهته مع المنتخب الياباني.
2: ايه فني مذكي مروان، ثاني فريق فريق الياباني فريق عملاق، راه مش بالسهل باش تعمل معاه نتائج ايجابيه، تعمل قدام نتائج ايجابيه. دائما انا النتائج اللي عملها هيرفي لونار، انسان يعرف يقرا المنافس مليح ويعرف كيفاش يتموضع، ما يوظف اللاعبين احسن توظيف ويعرف كيفاش يهبطهم. احنا قلنا شفنا الديسكسيون بينه وبين اللاعبين كيفاش كانت، معناه الانسان يعرف يحضر على مستوى
0: اتصالين، يعرف
2: ولا اتصالين قوي برشا، مونتالمون يوصل الميساج قوي للاعبين اللي يخليهم يصمدوا ويوقفوا ويعطيوا اكثر ما عندهم.
0: واضح. مشكور محمد سالم مره اخرى على تدخلك معنا في الاثناء. قبل ما نستقبل زميلنا انيس الصحباني، صاحبي فما حاجه شفناها في بعض البلاتوات زاد والله يعيب، مش مقبوله، هي حمله التخوين. يعني برشا سواء من يعرف الكره ولا من يفهمش في الكره، والله لاعبي المنتخب التونسي ما عندهمش انتماء للمنتخب، خاصة معناها يحكي على الملاعبية اللي مولودين في أوروبا ولا، يعني الحقيقة ما نعرفش، معناها ممكن من الحاجات اللي تخلي الملاعبية واللي يخموا باش يجيو للمنتخب التونسي.
2: الحقيقة هذوما شواذ ما نحبوش نسموها اللغة دي احنا يا مروان. الحقيقة هذوما أولادنا أولاد تونس، وجاوا وتكبدوا المصاعب وعملوا تضحيات باش جاوا باش يشرفوا الرأي الوطني وباش يتكلموا باسم تونس.
0: وشكون يحب تونس أكثر حتى من اللي عايش في تونس؟
2: كله الأغلبية، معناها تسمع التصاريح نتاعو يقول هذا خير من التونسي اللي عايش في تونس. لذا معناها لغة التخوين هذه اللغة السلبية هذه موجات سلبية ودي ريون معناها نيجاتيف، القاعدين يحطوا فيها قاعدين يسموا في الاجواء. مروان ما عندناش حتى فرق بين واحد تونسي معناها عايش في تونس ولا عايش في الخارج، كلنا تونس وكلنا نحبوا تونس، كلنا نحبوا كل الدراب والنجمه في وسطه، وكلنا نحبوا اسم تونس عالي رفرف. وما نتصورش كان حنا بعل والصخيري والرقيق والطالب اقل درجه مني ولا منك ولا من اي حد عايش في تونس مروان.
0: لا هم تو يجيبوك باش تحلل ماتش ولا تحلل تحكي على اداء المنتخب، احكي امور فنيه، معناها انت ماكش مؤهل غادي باش تحكم على وطنيه لاعب، والله ما عندهمش جرينتا ما عندهمش انتماء لتونس. يعني الحقيقه كلام من حسن الحظ انه الكلام هذا مش قاعد يوصل للملاعبيه، معناها على الاقل ان شاء الله ما يكونش قاعد
2: يوصل. ما يعتمدش مروان شكون يسمع هذا اللي يقول
0: لك، لانه كيما قلت لك معناها انت جبتك مدرب فني باش تحلل لي تحكي لي امور فنيه، الامور هذه حتى في القهوي ما عادش تحكيها. نمشي ونستقبلوا زميلنا الاعلامي انيس الصحباني. انيس مرحبا.
3: اهلا بيك مروان، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا يا انيس، توحشناك غيبه طويله انيس.
3: يعيشك مروان، حتى انا والله وسامحني على التاخير لانه تعرف كان فما ظرف
0: صحي. ما يسالش ان شاء الله لاباس.
3: وانا فرحان برشا نكون معك
0: ان شاء الله لاباس. مشكور انيس. طبعا انيس ربما الملاحظه الاولى اللي باش نحكيو فيها اهم الملاحظات ربما اللي خرج بها من المونديال منذ اليوم الاول حتى تقريبا لاخر مقابله تلعبت تركيا، منتخب تركيا اللي كان انهزم امام الباراغواي، طبعا غادر رسميا يعني باش يكمل الماتش نتاعه ويمشي، لانه الزوز هزايم المنتخب التركي انسحب رسميا من المونديال.
3: اهم لحظات مروان معناتها يمكن انه معناتها حس قراءتي يعني بسيطه، باعتبار كما قلت انت احنا مش مؤهلين باش نحكيو برشا فنيا، باعتبار احنا عالميين يعني خليه للاهل الذكر، لكن ممكن العامل البدني ممكن معناتها هذا كان مهم جدا في المونديال هذا. يعني المعدين البدنيين هم اللي تقريبا نجوم الدوره هذه. المنتخب اللي ما ينجمش يعمل كانت كثره كامله في الاخر يخسر ولا ما يعملش مباراه كبيره ولا ينسحب، كي شفت المنتخب التركي نشوف في احصائيات اليوم الصباح 60 تسديده على المرمى في جوج مباريات، 60 تسديده ولا هدف
0: ولا هدف
3: ولا هدف، لانه ينهار احيانا بدنيا في بعض المباريات. المنتخب السعودي شفت حتى بالبرغواي 10 خارج الخليج تقريبا كان كو يعني حتى على المستوى البدني، منتخب تونس لا تحدث ولا حرج تقريبا زي كيف، اضافه للعامل البدني العامل الفني وزيدهم كما قلت العامل البدني. فبرشا منتخبات يعني المنتخب الاردني كيف منتخب العراقي، انا نحكي على المنتخبات العربيه البقيه، يعني فما منتخبات كلاسيكية الدولية كما البرازيل كما كما انجلترا خاصة يعني عاملين إلى حد تو مع كأس عالم محترمة ديما ديما بعد ماتش واحد المنتخبات الإفريقية اللي تفوقت حتى تو على المنتخبات العربية وقت تشوفوا كوت ديفوار خاصة الرأس الأخضر كيفاش وقفت إسبانيا تشوفوا معناتها غانا كيفاش ربحت معناتها يعني في كرة القدم الفلوس والأسامي وال وال معناتها البهرج اللي تعمل قبل كاس العالم ما عنده حتى معنى وقت اللي تبدا بمبي كورة الحقيقة. وقت بمبي كورة حقيقة أخرى وقت تشوف في كندا والمكسيك وأمريكا المدن المنظمة ثلاثة تأهلوا تقريبا الدور القادم وتشوف خاصة معناتها اللي بو جو اللي يلعبوا فيه والريتم الكبير اللي تعطي للجمهور فتفهم أنه راهو في خريطة كرة القدم العالمية يبدا راهي السنة الجاية باش تقدم برشا لأنه شو اللي كانوا بوه بس يعني الناس تجري بين قوسين كل مجانين وقت تشوف أمريكا وتشوف كندا يعني كيفاش العباد وكيفاش تاكلي على كل كورة فنياتك صحيح تنجم تخدمك في في مراوغة في ثلاثة في في في ربع ماتش في ميتون ما تنجمش تخدمك على دور الكاس.
0: واضح واضح صاحبي خليك ترحب بنيس طبعا
2: مرحبا نيس
3: مرحبا بك
2: مرحبا ربي يخليك
0: ايوه
2: اي تفضل
0: معك صاحبي خلي عندك عندك الوقت الكافي صاحبي
2: جست انا باش نكمل الديمارش بتاع تاع نيس معناتها شنو اللي قال نيس معناتها بالنسبه للمنتخبات العربيه وديجا تكلمت انا بكريك قلت اعطيت مؤشرات مروان وبالنسبه للمنتخب التونسي الحقيقه معناها مقال الاولى خيب الامال معناتها بالحق بدنيا وديما نقول ونعاود ثاني الفوتبول موديرن تعتمد على اللياقه البدنيه تحب انت توقف قدام منتخبات كيف اليابان وكيف هولندا لابد تكون عندك لياقه بدنيه عاليه جدا ناهيك او المونتال زاد تكون حاضر 100% انسجام بين اللاعبين ثم كونتينيتي على مستوى الرصيد البشري يكون ديما متوفر معناتها وفما فما معناتها انسجام بين اللاعبين هذا هو اللي اتسم به المنتخب الياباني مروان اللي لاحظناه عليه كونه معناتها التحسن كبير على مستوى الانسجام واللونتونت بين اللاعبين برشا معناتها والمنتخب الياباني معناها منتخب تكتيكين مروان يعطيك صوره ويعطيك معناها في الشيما يعطيك حاجه وصرت انا يعطيك حاجه اخرى المعامله التكتيكيه نتاعه هجينه مروان من صنعهم هما معناتها تشوف بعض التحركات تشوف بعض الحوايج مروان اللي ما تفهمهاش سير ترى عندهم ديزارير لاتيرو مروان من اقوى ما فما ديزارير لاتيرو مسيبهم قدام برشا الممر الياباني يسيب يعطيهم حريه التصرف قدام برشا وما يرجعوش برشا مروان دي في خاطر فما مفعل عمليه التغطيه ما يخليهاش فارغه البقعه نتاعها لكن هما يتعاونوا برشا على على نيفو اوفنسيف اكثر منه ديفنسيف ديما يلعبوا على مستوى الخطر ديما يحاولوا وديما يخلقوا الخطر ديما يعملوا السوبريوريتي نيميريك ديما على مستوى ال 18 متر المنافس او 18 متر ديما تلقى النمبر تاع لاعبين المنتخب الياباني في صف الهجوم ولا في الترانزيسيون وهي ياسر في الترانزيسيون تلقى اكثر من عدد المنتخبات الاخرى حتى على مستوى الدفاع نتاعهم مروان راه مستوى الدفاع المنتخب الياباني راه وهم تشوف تقل تقل 18 مليون وهم تشوف تقل 18 مليون تاع ليكيب ادفيرس في الترانزيسيون رابيد معناتها بالحق على مستوى البدني قويان برشا على مستوى التكتيكي على مستوى الذهني هذا معناه منتخب تونسي الحقيقه بالامكانيات اللي عندنا معناتها تحب لنا معناتها ميراكل باش نجم ولو نقعد ديما احنا مفائلين لكن الميراكل صارت لنا مره صارت لنا وانت صرنا ديما نرجعوا لهذيك وديما نحطها في الاذان
0: قادرين
2: ان نمشي معناها ندكوا حصون المنتخب الياباني ونجم نسجلوا له ونجم نوصلوا له
0: المره اللي يعجبني فيك صاحبي التفائل نتاعك انيش خلينا نرجع قبل الفولكلور اللي صار بعد مباراه المنتخب السويدي بعد هزيمة أمام المنتخب السويدي. الحقيقة شفنا حاجات اللي ما تعودناش بها في الجامعة ولا في المنتخب. يعني شفنا تصريحات تقريبا الناس كل تتكلم. شفنا تقريبا 4 أعضاء مكتب جامعي مع المدير الرياضي تقريبا في أقل من 24 ساعة. الناس كل دخلت في وسائل الإعلام، تضارب ساعات في التصريحات، شفنا انتقادات، شفنا مشاكل صارت حتى مع صبري اللموشي. يعني ما نعرفش معناها تعليقك ربما على الشيء اللي صار في المنتخب في الفترة الأخيرة.
3: أيوة الحقيقة ما أنت متعود ليش بيهم، ما أنت ممكن نعارض في شوية ممكن نروي أنا تعود الحقيقة.
0: لا تعودنا بواحد بركي يتكلم في الجامعة هذاك شنو نقصد يعني تعودنا كاس معناه في كاس أفريقيا ولا كاس العالم واحد بركي يمثل مكتب الجامعي مش أربع أعضاء.
3: ما هو تعرف بعيد الشر وقت تبدأ الفلوقة وتبدأ الشهرة كل واحد يخمم بشي
0: ينقز بالضبط
3: بشي يعني يروحوا ونفلوك ومعنتها ويطلع هو الناس كل ظلمته والناس كل معنتها هو اللي عمل ذلك. واضح انه مدر مروان بش الناس كل تتكلم وتوضح خاصة بعد ما يعني كان تقريبا 3-4 ايام بعد الفضيحة والمهز اللي صارت معنتها شوف الناخر انه معنتها هما معنتها شوفوا اللي خلي التيار ديما نغلد انت في المهدية تعرف رحتي بلغة البحارة بعد ما يتعدى التيار الكورين دي يعني يبدأ يعني يشوفوا وين ماشي الامور وين باش ترسي. دونك هما واضح عن الامور دونك الناس كل الناس كل تتكلم وخاصة انهم يعتبروا معناتها هذا في تحليلي انهم يعتبروا انه مجرد انت مدرب انه جايبين مدرب هو انجاز في كرة القدم راهو في العالم راهو تجيب مدرب راهو معناتها انت وقتاش نعتبروا انجاز الا ما تبدا النتائج. انا كنت نفضل انه على الاقل نستنى مثلا يربحوا اليوم اليابان ومن بعد على الاقل نتكلم ونقول اي لا قدر الله انت خويا غد خساره مع اليابان اي شو تعمل تطلع تتكلم تقعد ساكت معناتها ديما عندك التسرع وكل الحماس الزايد. بالنسبه للي صار معناتها الحقيقه معناتها تعرف مرات ساعات نحكي معناتها كان منتظر انه مدرب معناتها الحقيقه ما عندوش اجماع من الناس الكل فبالتالي معناتها باش تصير مشاكل. وزيد هو معناتها المدرب واضح انه هو ولا التيم نتاعه ولا ولده ولا اللي هو اللي سربوا المعلومات معناتها الفوارس اللي خرج سرب المعلومات دايت هو في معناتها في الوتيل نتاع المنتخب واضح انه معناتها التيم نتاع المدرب هما اللي سربوا المعلومات كنوع من الانتقام ممكن بين قوسين بالطريقه اللي خرج بها ولو انه معناتها هما يعني راه انه فماش طريقه اخرى معناتها باش تخرج المدرب معناتها شو اللي لازم نعملوا له معناتها المدرب انت لك الخمس في كاس عالم بعد مباراة أولى أنت واضح أنه الموف بالإقالة معناتها كل ساعة كنت تقصد ربي معناتها شنو اللي كان ينتظر معناتها بشي عملوه معناتها بعد
0: احنا شفنا مشاكل كبيرة برشا. يعني شفنا رومان مولينا يعني تقريبا رومان مولينا تقريبا يعني خرج الخبر متاع إقالة صبري لموشي قبل ما يعلن عليه المكتب الجامعي
3: واضح
0: وحتى رونال كيف
3: حتى بعض مكتب جامعي واضح أنه حتى بعض أعضاء مكتب جامعي يسربين في الأخبار مرين وهذا معناتها ما نعرفوه الناس الكل نعرفوه معناتها يبدأوا يجسوا في النبض نتاع الشارع يجسوا في النبض نتاع المدرب يجسوا في النبض نتاع الناس الكل. هي طريقة بالية الحقيقة معناتها طريقة في الألفينات وفي التسعينات ما عادش تمشي اليوم أنت ما عادش عينك مدرب تقول له معناتها ما تقول له بالسلامة تعطيه مستحقات ويربط بيناتكم معاكم والسلام عليكم هذه نتاع اللقطات والفازيات نتاع هاني نخرج خبر من هنا وهاني نقلقه من هنا وهاني نعمله من هنا وهاني نبعث له تكون باش يدرب وهو مازال على مازالش ما خطلوش كل ساعات معناتها الطرق معناتها الحقيقه معناتها معناتها تعكس ممكن خيبه الشعب التونسي في المكتب الجامعي لانه معناتها بصراحه معناتها يسكت توتال معناتها عدم انضباط اللعبيه معناتها مش منضبطه تكتيك غالط نتائج خايبه تحضيرات خايبه اختيار المنافسين باش يلعبوا معهم باش يلعبوا معهم مباريات وديه غالط هذا الكل معناتها يؤدي انه معناتها تعامله مع الصحافه بطريقه
0: تيسالين حتى تيسالين غلط الطريقه
3: دي تيسالين انا كنت اتعامل مع الصحافه بطريقه غلطه نختاروا مع شكون نتكلموا وما نختاروش مع شكون نتكلموا وقت الناس ماشي كاس العالم مسافه مع الكاملين مين تستحضر كاس العالم هذا كل شفناه انا شفناه حتى في كاس افريقيا قبل في 2012 و2016 شفناه مش بالطريقه هذه صحيح لانه ما تمش قالت المدرب في الكومبيتيسيون لكن ضم انا كنت حاضره بعض النهائيات مثلا كاس افريقيا انت كنا كان ثم تفكير حتى باش ينحيوا بعض المدربين لكن بعد ما بعد ما تمش هذا يعني يعكس يعكس يعكس قلت المكتب الجامعي هذايا اللي راهو مهما تكون النتيجه نعاود نقول مره اخرى مهما تكون النتيجه يلزم اعاده نظر في بعض اعضاء مكتب جامعي موجودين بصفه قانونية صحيح باعتبارهم متأهل ولكن ما يحملوش حتى مؤهل باش يكونوا موجودين في في في تسيير منتخب معناتها منتخب تونسي معناتها الحقيقة نتاع ربي صحيح احنا ما عملناش ماناش يعني بين بين قوسين دولة عظمى في كرة القدم ما ترشحنا سبع مرات كأس العالم ما عملنا حتى شيء معناتها عندنا مرة بركز افريقي فما منتخبات خير مننا الحقيقة على المستوى الافريقي وحتى على المستوى العربي حتى المنتخب السعودي راه ترشح كيفنا سبع مرات متأهل مرة على الأقل الدور الثاني المنتخب المغربي معناتها كيف كيف على المستوى العالمي خير منك منتخب الجزائري خير منك برشا معناتها كوت ديفوار غانا السنغال نيجيريا معناتها كل خير منك تعترف لي احنا رانا في كرة القدم دولة معناتها متوسطة معناتها ما عندناش حاجة كبيرة ياسر لكن يعني نأملوا في أنه أحيانا راك فما حاجات أكيد سي الحبيب راهو معناتها يعرف فما حاجات راهو بالتأثير الجيد تنجم تنجم تمنحهم بأنه لأنه تفرض الانضباط على الناس بأنه تعامل الناس كل كيف كيف بأنه تحضر بالقداء بأنه تحضر على المستوى اللوجستي بالقداء صحيح ضربة باللغة القاسية ضربة معلمية أنك تجيب مدرب في في في 24 ساعة بالكاليبر هذا لكن راهو هذايا ما يكون بعد النتيجة بعد النتيجة تين يعني واحنا اليوم رانا باش تخسر انت ولا تعمل تعادل ولا تنسحب من الدور الاول وتكون نفس النتيجة اللي عملتها في الكؤوس العالم اللي فات والمدرب هو يريد هذا لو ماشي ولا فاش ولكن انت كمكتب جامعي باش تولي فاش واذا كان ما تجيبش اكثر من اربع نقاط كما جبنا في قطر باش تولي فاش
0: بيان سير خاطر ذكر روبير تو يعني انت تعتبر انه انه تعيين ايرفي رينار في الفترة هذه نجم يبدل حاجة في واقع المنتخب التونسي في مقابلات احنا نحكيو
3: على المستوى النفسي يمكن على المستوى النفسي اكيد هاك شفت معناتها السبيتش نتاعو وكل شيء لكن معناتها راهو انت كيما نقولوا احنا 50 50 راهو عندك فما ساكين ملعبيه في المنطقه معناتها احنا عندنا ملعبيه في قيمه لميسي لا زياد محر سالم الدوس هذه لا
0: ده محمد صلاح
3: ما عندناش هذوما دونك انت تحمل على معناتها اللعبه هي لعبه جماعيه كيما يقولوا معناتها تنجم تعمل كيما قال سي الحبيب تنجم تعمل مع اليابان ماتش اسطوري وما تربحش تنجم تعمل ماتش خايب وتربح معناتها هذا الكل راهو انت ينجم يضيف لنا كيما ينجم معناتها الحقيقه حتى كان هو عنده الرغبه ويعمل الشيماء صحيح كل ما تمشي كيما كنت نفهم في سي الحبيب يعطي الصحه الحقيقه في تحليل المنتخب الياباني يعني انا قبل كاس العالم نقرا ديما فما صحافي في كيك في الصحيفه الالمانيه يفسر في معناتها المنتخبات كاس العالم يقول لك انه الاجنحه نتاع المنتخب الياباني هم ثاني احسن اجنحه في كاس العالم بعد منتخب فرنسا وقت تلقى باركولا وديمبيلي ويعني دوي وشركي اثنين منه واثنين منه من احسن ما فما في العالم شوف المنتخب الياباني يعني الاجنحه اللي عنده تقريبا في على اليمين فما زوج ثلاثه على اليسار فما زوج ثلاثه ما عندهمش واحد واحد بونتا به صحيح لكن هذوما يلعبوا يلعب لك الجناح ويلعب لك معناتها كافونسونت وبالتالي انت يلزمك انت لو ريال دروا ولو ريال جوش اللي باش تلعب بيهم يعني يلزم يكونوا ناس معناتها باش تحاول تستلم لك الذبيحه اللي صارت لنا يعني شفت انت وقت اللي لعبت ضد بلجيكا وكان معناتها لقيت جناح معناتها جناح قوي شفت معناتها هو اللي عمل كل شيء لاعب منتخب بلجيكا فبالتالي انت زاد معناتها انت زاد راهو انت تعمل على الحظ صحيح لكن لازم تعمل على روحك زاد
0: واضح هو الفيزيوناج مهمه برشا صاحبي في النقطه هذه واحنا اللي لاحظناه انه يبدو ان الفيزيوناج معناها حاجه هنا موجوده وبرا ماهيش علميا ما شفنا حتى شيء بالحق
2: ديكور ما
0: حتى مع مباراه المنتخب البلجيكي تو احنا معناها المنتخب البلجيكي مش منتخب مغمور راهو منتخب مفروض معناها تعرفوا معناها نورمال مورك عامل فيزيوناج تو بربي شكون ما يعرفش دوكو مثلا في العالم دوخ ملاعبيه البريمير ليغ وملاعبيه اوروبا الكل يعني.
2: لوكاكو شكون ما يعرفوش من يدخل يسجل
0: بالضبط معنا هذوما الناس معروفين يعني. الفيزيوناج مهمه برشا تو كيما كان يحكي انيس. احنا المنتخب الياباني نتذكر وانيس انت تذكرها في 2002 اليابان بعثت تتذكر وقتها بعثوا فريق فريق صحفي قعد شهر كامل في تونس يا صاحبي
2: المقابله هذيك
0: قبل كاس العالم وقت اللي تعمت القرعه وخرجت تونس مع اليابان فريق كامل شهر كامل يدور في تونس ويسجل ويعمل في الفيزيوناج وياخذ المقابله
3: ونفس الشيء في 2018 مرمين في كاس العالم في روسيا منتخب البعثه الانجليزيه جات تونس مستفعنا
0: قبل مباراة احنا البحث اللي مشى المسؤول عن اللوجستيك والتنظيم مشى عمل ثلاث ايام مشى عمل ثلاث ايام اربع ايام فهمتي فرهد شوي سياحة وروح هذاك شنو عملنا
3: ما هو هذا هو كل شيء تعمل على روحك واسمع راهو الكلام احنا الحقيقه معناتها بين قوسين شعب نتكلموا برشا معناتها الحقيقه نتكلموا اكثر من
0: الفعل شوي
3: الكلام اكثر من الفعل كيما يعني انت تو كان 2026 كنت تحت يعني مثلا تعمل فيزيوناج المنتخب مثلا بلجيكي ولا تقريبا مباراه يعني مباراه المنتخب البلجيكي تقريبا مطابقه لاكثر من اللي ساعدك ضد المنتخب السويدي
0: تعبناش
3: انت وانت باش تلعب باهي سيدي انت ما انت نعطيك مثال اخر انت وانت باش تلعب ضد المنتخب الياباني علاش ما تعملش مباراه وديه ضد منتخب كوريا الجنوبي مثلا لعبت مباراه ضد منتخب من اسيا انت هاك ملعب باش تلعب ضد المنتخب الياباني انت لعبت مباراه وديه ضد منتخب من اسيا كوريا الجنوبيه
0: بالضبط نختاروا منتخب قريب شويه على الاقل
3: صحيح على الاقل قريب شويه المنتخب الياباني هو المنتخب الكوري ولا مثلا منتخب اوزباكستان
0: مش بالضروره حتى يكون مترشح للمونديال راهو يعني
3: تنجم تختار
0: تختار منتخب قريب شويه احنا لعبنا هايتي وكندا ولعبنا النمسا
3: ما لعبناش ضد منتخب من اسيا ما لعبناش
0: انا اللي اختار زاد الماتشات
3: الوديه خلينا حسابين حساب منتخب الياباني
0: ما نعرفش
3: في
0: فكره اللي هو المنتخب الياباني اخطر منتخب
3: في اقوى واحد
0: في المجموعه برتيك اقوى واحد في المجموعه
3: صحيح
0: لهنا ما نعرفش معناها احنا تو قاعدين نسمع في التغييرات اللي قاعده ممكن تصير في التشكيله ممكن شنو التوجه الاقرب يعني كاعلامي انت شنو الحاجه ربما تراها اقرب في فكر رونار انه ينجم معناها يعتمدها خاصه انه سمعنا جدل كبير برشا على حراسه المرمى ويبدو انه دحمان باش يكون هو اساسي سمعنا حتى شوات باش يكون اساسي يعني تقريبا يبدو انه التكتيك والفكر والاختيارات البشريه باش تتغير يعني سمعنا حتى راني خذيرة مش موجود نظرا لضعف حتى الأرقام ذا والحقيقة في الماتش الأولاني يعني أرقامه ما كانتش محترمة يعني كان بطيء للغاية
3: يعني ركش مع المنتخب
0: إيه ركش ده بالحق معنا أرقامه ضعيفة برشا
2: أنا شارك في كوب دي
0: مانك تطلع له قيمة تسويقية
3: هو رأي شخصي معناتها أكيد ممكن برشا ناس باش يكونوا ضدي لأنه راهو حارس مرمى تاع منتخب نحكي جديد يعني منتخب راهو ما نجمش يكون ما يعرفش يشد الكره ما نجمش يكون يعني انت هذوما اخترتهم الصفوه نتاع
0: المرمى
3: اللي في تونس اللي عندك يعني يعني مثلا قول شو اسمه مهود الشيخ ما نجمش يكون ما يعرفش يشد جول معناتها يجب تكون تعدى مثلا تغيير حارس مرمى غير حارس مرمى كيما ديما نعتبر انه تغيير حارس مرمى كيما تغيير المدرب في في في, في دورات معناتها باش تلحقيه بعد ماتش اول معناتها ميزا باري هو شنو الامباكت تاع الحارس نفسه لكن ديما الحارس المرمى تقريبا يكمل معناتها يبدا الدوره تقريبا جينيرالمون ما شفتش حالات كثيره انا في العالم انهم يغيروا معناتها فما حتى الكلاس معناتها حتى مثلا حارس كوراسا ولا يعني ولا حارس الجزائر اللي عم تتصور يمشي يبدلوا الماتش الثاني سيبقي انا راني معناتها دحمان مثلا ولا بن حسن نعتبرها من الحقيقه من احسن ما فما اللي باش يشد اكيد يحاول باش يسيري جست النقطه هذه مش معناتها ولا حط مهيب الشيخ خلينا نعطيك في تحليلي
0: اي لا فهمتك
3: بالنسبة للدخية معناتها أنت ما عندكش بشوا آخرين باش لعب فاليري على اليمين وباش لعب ممكن أنا الإحساس اللي عندي والأخبار لأنه فهمكم ديمان برون زادة لو زادة تبدل في اللاكس بدل واحد في اللاكس زادة بعد معناتها عنده برشا ما لعبش زادة هذه راهي مش معناتها راهو تجي مدرب يتبدل معناتها إذنك تبدل باش يقولوا هاك بدلت طالبي كيف كيف راهو حتى طالبي زادة أون باس علي معلول إذنك تهبطوا على الجاليسار خاطر اليوم راهي تعمل نتيجة باهية راهو إذنك تربح
0: علي العام
3: اي علي العاب يعني انت تو راك اليوم مروان وبعد غدوه بدك تربح معناتها فهمني لازمك تربح الماتش
0: ما عندكش شواء هو حتى حسابيا
3: يعني لازمك تمشي للاتاك فهمت يعني مع الصخيري مع الصخيري لازمك تثبت بيفو اخر ومعهم حنا بعض على اليمين الحقيقه نتاع ربي معناتها راهو لازمك تكمل بواحد اسمه خليل عياري اسمه معناتها العياري
0: خليل العياري
3: خليل العياري لازمك شوات لازمك تلعب افون سونتر واضح يعني الحقيقه هذا لازمك باش تربح شنو لازمك لازمك اهداف اهداف لازمك زاد افون سونتر خاطر هو زين حتى على حتى على الطول معناتها ينجم ينافس معناتها اللاعبين المنتخب الياباني حتى على مستوى الطول وعاشوري كونكتي تونكتي اللي هو معناتها اللي باش يلعب في الشيله الاخرى لازم يعمل انا يا اخويا انت باش تنجم تعمل ماتش باهي مع منتخب ياباني لازمك تعبي له الوسط هذايا بليس صخيري وحده حنا بار ماهوش بيفو بالمعنى بيفو يعني لازمك تعمل واحد اخر بيفو مع صخيري ما عندناش الحقيقه معناتها مع البروفيل نتاع فرجاني ساسي ولا العيدوني بالمعنى انه باش يجيب لك كوره ويمدها لك فهمت لازم كل واحد باش يلعب ولازم يكون بولي فالون بين انه يعني يفك الكوره وبين انه يصنع اللعب يعني انا قلت لك المشكله وين؟ المشكله مش في شكون الاسامي المشكله في البروفيل
0: في البروفيل بالضبط
3: ماهوش موجودين ماهوش موجود واحد كيما في كيما ليس مثلا في البروفيل تاع ليس صغير كيما قلت لك فرجاني ولا العيدوني ولا ولا معناتها واحد
0: انيس ترش تراش انه غلطة منتصر عفوا قلت منتصر غلطة صبري لموشي انه ما جابش مثلا العيدوني ولا ما جابش فرجاني ساسي مثلا
3: اي اسم اي اسم يكون بيفور او انا قلت لك انا واحد من تسعة الف ما قلتلك شكون باش يجيب اما البروفيل لازمك واحد سكاك سكاك ديميتي شفت انت ماتش بلجيكا حطيت له ريغ دروع اللي ماهوش ديميتي شفت دوكو شو عمل راهو في منتخب في منتخب مروان ما تنجمش واحد ارير مثلا ارير جوش تلعبوا ارير دروع والا هو ولا هو بيفو ترجعوا للاكس خاطر هذاك تنجم تعملها في الفرق في المنتخب بلا في المنتخب ما دامك جبت يعني في المنتخب عندك الشوا باش تختار كل لاعب في بلاصته يأدي لك واجبه في بلاصته انت خاطر هذا راه منتخب بوكس جرب انت اليوم
0: مش بتجرب انت في كومبيتيسيون تو ماكش
3: في كومبيتيسيون يعني جايب واحد هذا الدروا باش تلعب ولا الدروا جايب واحد بيفو باش تلعب بيفو ليه ما تاكونتريش تدخل تدخل في راس سواد يلعب الدروا ما تلزمش دونك واضح انه انت فما مشكل في الكاستين تو مش نقدر نحكي على الكاستين دائما قلت لك بعد اذا محصل توظيف خاصه نص الميدان غير شكلوك لو لعبيت اليابان فنيين اكيد في حبيب يعرف لو لعبيه معناتها لا دروا ولا الجوش وخاصه الجيلي معناتها الناس تجري تجري 90 معناتها مثلا في ديك مورك تنفع لعبيه مع خمس ثواني تلقى روحك مثل وولف ما فيش كلام معناتها
0: لا عادي احنا شفنا دي ستاتستيك معناها نتاع المنتخب الياباني حتى على مستوى السرعة وقداش يقطع من كيلومتر معناها في في الماتش يعني أرقام مفزعة بصراحة نيس
3: ولعبوا أنا تفرجت فيهم معناتها في فرق في السعودية لعبوا ضد الهلال وضد النصر في بطولة آسيا معناتها ناس ما شاء الله معناتها الحقيقة نتاع ربي معناتها من الناس معناتها يعطيوا أفور معناتها ماهوش مش حاحين بلغة الكورة معناتها في في بدنية الناس تجري وتتكل على كل كورة كل كورة بتتكل على اللي معاك عارف اللي أنت راهو بتتعب بدنيه انت ماتش مرهق مرهق مرهق على الاخر باش يكون المنتخب الياباني اكثر حتى من مباراه السويد اللي السويد ديما نقول رغم لعبت 30% ممكن من التاليات طبعا حاولوا تلعب على اخطاء نحن اكثر من اللي هي حاول ما تعرف السويد عندها زوز تكوينات من في التحاليل من احسن ما فهم في كاس العالم معناتها اللي يفرس وذاك لكن الناس تمشي تقريبا ضد المنتخب التونسي معناتها ما لعبوش معناتها بالامكانيات اللي عنده المنتخب الياباني يعني كل معناتها الحقيقه معناتها انا راهو ديما واحد يخلي مجال التعامل انه احنا كل ما نتغسلوا وهكا ويزمنا نعملوا ماتش باهي وهذا اكيد راهو اقصو اكيد راهو معناتها الروح والواحد والجرين تواحد باش يكونوا موجودين على الاقل على الاقل في ال 20 دقيقه الاولى اللي فيه نتاع تغيير مدرب اللي فيه نتاع الناس اللي عارفين الناس متغشش عليهم ان شاء الله فكر الفولي نتاع 20 دقيقه الاولى نجموا نتشاركوا نحاولوا كيما البارح المنتخب المغربي هاك شفت معناتها كانت كوره من لا شيء
0: ولا شيء
3: لا شيء نجم نتشارك هكاك
0: هو صحيح هو حارس مرمى المنتخب الياباني انيس قصته قصه زاد معناها من لا شيء وحارب حتى يعني حارب حتى ضد العنصريه توجدت له حتى يعني
3: هذا الحارس الثاني زاد ممتاز راهو الحارس الثاني يعني ممتاز
0: نشوفوه من افضل من بين افضل الحراس المرمى انت بكره حكيت على مهيب الشامخ ممكن ما يعاب على مهيب الشامخ مش معناها ما يعرفش يشد جول فماش كما قلت انت جارديان هز بطوله لكن اللي لاحظته انيس انه أبار كل شيء اتصاليا مع زملائه تعرف انت حارس المرمى
3: الثقه انا حق ما شفت ثقه مفرطه
0: خاطر حارس المرمى
3: عباره وصول ترى انت حارس المرمى راهو انت اخر واحد يعني انت غلطه نتاعك كيف معموله كل غلطه ببول
0: تحس انه عنده ثقه في روحه اكثر ولا
3: اي انا حسيت انه معناتها اكيد بعد هذه البطوله ومعناتها هذا التيك نتاعه التيك نتاع احد اي حارس في العالم يهز بطوله يمشي كاس عالم هذا ضروري في شرط فعلا الانسان معناتها بطبيعته يعني باللاوعي نتاعه يخليه يخمم انه وصل الوقت اللي هو ما يبش يبقى مزيان معناتها عنده برشا خدمه
0: برشا خدمه
3: ينجم يخدمها
0: مازال صغير ومازال يكون مستقبل
3: نقولوا له نحبوك كيما دحمان وكيما بن حسن وكل شيء لكن راك مازلت ما وصلتش عندي مازال برشا خدمه حقيقه بالنسبه لحارس مرمى المنتخب
0: واضح واضح وانا بكري قلت خرجت مني كلمه منتصر بكري لاني نتبع في الاخبار فتحي جبال تم تعيينه مدرب لنادي القوه الجويه العراقي بعد اتفاق النادي مع زوج مدربين توانسه كان ثم اتفاق مع خالد بن يحيى تاع في الماء اتفاق مع منتصر الوحيشي تاع في الماء توا فتحي جبال رسمي مدرب القوه الجويه العراقي
3: ايوه هو نشوف فيه معناتها الحقيقه شوف التوجه للكره العراقيه
0: نحن مدربين توانسه
3: اي شوف هم راهو الناس مروان العالم يتقدم شفت كل شفت انت التصرف الاتحاد الاردني كان المدرب الاول يعني عموته مغربي نحاو مغربي
0: جابوا مغربي وعموته تو في الاهلي المصري
3: ايوه دونك هو توجه بعد مع الكره المغربيه الكره التونسيه المدربين التوانسه يعرفوا انه جات معناتها فتره انهم مسيطرين تقريبا على السوق الجزائريه جات فتره مسيطرين على السوق الاردنيه جات فتره زاد في الهلال في السعوديه خاصه معناتها في الدرجه الثانيه تقريبا 70% من المدربين التوانسه فالمسؤولين تاع الكره العراقيه يعرفوا انهم اذا كان يحبوا يبنوا بروجي على الاقل يعني يعاونوا على المدرسه التونسيه اكيد سالوا هذوما الناس مش معناتها راهو معناتها خارجين
0: من حرب
3: ومشاكل صحيح لكن راهو الناس تسال وتدخل على الانترنت وعندها علاقات مع الدقيق الاتحادات ويسالوا على المدرب هذا ويسالوا على المدرب هذايا دونك هما عندهم بروجي انهم يبداوا مرحله البناء كل مدربين توانسه بعد اكيد تو يجيبوا مدربين في الجانب كيما صار في السعوديه فبالتالي معناتها ديما في مرحله البناء ديما يقول لك المدرب التونسي اكاديميه الحقيقه ينجم يعطيك برشا فبالتالي ان شاء الله بالتوفيق تقريبا 5 أو 6 مدربين
0: اي في العراق تبارك الله ان شاء الله تمام بالتوفيق وما ننساوش تحبيب انه فضل الفنيين التونسيين على الكره السعوديه في وقت من الاوقات معناها بدايه الثمانينات يعني تقريبا مدربين توانسه كانوا
2: مدربين توانسه
0: حطوا الاسس الاولى
2: وهجرت اللاعبين معناها النجوم من المنتخب وقتها
0: نجوم المنتخب
2: محمد علي عقيد الله يرحمه
3: نكمل المعلمين راهو حتى المعلمين على مستوى التدريس في السعوديه
0: اي بالضبط بالحق
3: اي
0: في الفتره ذيك
3: يعني هنا معناتها في السعوديه يقول لك معناتها ان باش نبداو نربيو في معناتها جيل باش يوصلوا يقرا راهو عليك معناتها بالمدرسين التوانسه الحقيقه
0: حتى في المعلقين اتحاد اذاعه الدول العربيه لا بالحق بالرسمي هو نيس موجود
3: اي اللي قلت لك ديما مرحله التاسيس
0: بدات بالتوانسه
3: التاسيس ينتجوا للمدرسه التونسيه اللي احنا نقدك فما ناس تعطيك يقدر اكثر الحقيقه من اللي موجود معناتها من اللي
0: في تونس من اللي في تونس احنا كان سمير رضا العودي نور الدين الحفصي معناها سمير تبارك الله تعديت يعني
3: وشوالي
0: وشوالي
3: انا
0: تبارك الله
3: تبارك الله هيك الصغير ونوفل البيت
0: وين صاحبي ما نسافش
3: ومروان بن
0: سلام لا مروان بقعد في النادي
3: والله
0: ما تبع عليك يعيشك يعيشك يعني خلي لك انيس كلمه الختام طبعا قبل ما ننهي معك المتاخر
3: انا والله يا اخوي انا جيت كما نحكي الحبيب الحقيقه ماهوش متفائل برشا معناتها معتهون لا هو متفائل وانا معاه الحقيقه انه معناتها نجموا نعملوا مباراه العمر ضد المنتخب الياباني وكان اللاعبيه وانا هاني معناتها عندي حتى بعض العلاقات شويه وصلت للاعبيه راهو ما يرحمكم حد راهو مش يرحمكم حد من الرياضي الناس اصلا معناتها منرفزه وعلى اعصابها ما ثبت الناس تفيق الخمسه واللي الله اعلم عليه مشاكل واللي هو ما تفيق الخمسه ويتفرج وكل شيء فمعناتها مش نهددوا فيهم انا راهو مش يرحمكم حد معناتها العبوا الكوره فرحوا الناس معناتها هاك تشوف حتى السلطه هاي تدز معناتها السلطه تدز معاكم ووافقت على المدرب فيها قبل 24 ساعه وكل شيء يعني ما عندكم حتى عذر اليوم ما عندكم حتى عذر انت تدزوا معناتها اعطيوا للنخ خلينا نفرح على الاقل نرجع في الكورس ويقعد عندنا امل الماتش
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انيس طبعا مشكور مره اخرى سعداء سمعنا صوتك مشكور انيس مره اخرى وسعداء سمعنا صوتك انيس
3: مرحبا بك يا مروان في كل وقت
0: مشكور زميلنا طبعا انيس السحباني صحبيب في الاثناء تقريبا ماتشوات يعني تقريبا اي بالضبط في الاثناء كما قلنا ماتشوات اللي تستنى فينا زاد اليوم ماتشوات مهمه الستة نقاو هولندا والسويد الماتش اللي يهمنا بصفه مباشره ثم نقاو المانيا الكوت ديفوار زاد مقابله 9 نتاع الليل يعني في انتظار تبع لافونغو نتاع منتخبنا احنا اللي باش يلعب ان شاء الله الخمسه نتاع الصباح.
2: الحقيقه زوز مقابلات معناتها نستبشر منهم معناها مردود كبير سيرتو المنتخب الايفواري مروان بعد انتصاره في المقابله الاولى متصور المعنويات مرتفعه ومع فما عزيمه كبيره باش منتخب الكوت ديفواري معناها يتخطى الدور الثاني ومعناها يقدم مستوى معناها محترم بالنسبه لمقابله السويد وهولندا ان شاء الله نشوفوا معناتها نتيجه هي اقول احنا ما نغزروش لغيرنا تو مروان في السيتياسيون هذه في اللحظه هذه ما نغزروش لغيرنا وما نلوجوش على المقابلات الاخرين نلوج على روحنا احنا نستكفاو بروحنا ونحاولوا في مقابلتنا احنا ضد المنتخب الياباني معناتها نعملوا اللي نقدروا عليه توتي بوسيبل صحيح هي ميسيون معناها تقريبا ما نحبش نقول امبوسيبل لكن ميسيون صعيبه برشا لكن لازم نعطيهم عنا روبير وعنا مستحضر المقابلة اللي انتصرنا فيها على المنتخب الياباني ونحطها قدامنا ونعملها روبير هذيك وبحول الله معناتها مع الموتيفاسيون مع الحضور الذهني بدنيا ما نتصورش خاطر منتخب قوي برشا اليابان على المستوى البدني الحقيقه في الديال ما عندناش شانس معاهم على مستوى الديال وعلى مستوى الاحتكاك كل شيء معنا حتى شانس معهم كيف فنيين قويين علينا برشا فنيين لاعبين ممتازين لاعبين معناتها الناس نجم تلعب لك توش دو بال برك معناها ديرهم مقابله كامله لذا معناها بالنسبه لنا احنا معناها لازم نكونوا خبات شويه سير ترى مروان هذوما الناس تلعب لهم 80 مينوت بريتم عالي برشا راهو يكملوا لك 80 مينوت بريتم اللي تحب عليه قد ما تطلع قد ما يطلع لذا ماذا بينا احنا نخدموا الخدمه نتاعنا اللي انا نورمالمون اللي نجموا يقول لك اللي تربح بيها لعبوا بالنسبه لنا احنا ما يساعدناش الريتم العالي ما يساعدناش اللعب الكونتيني هذاك معناتها لابد نكسروا دي طون طون نطيحوا الريتم نكسروا الريتم دو جو نعملوا لهم حوايج اللي هم ما يتوقعوهاش اللي هم مش قارين لحسابها مروان خاطرهم يتوقعوا منتخب تونسي بيجي يلعب قالوا مش يمديه باش يحاول المنتخب التونسي باش يحاول يدافع على حدوده لاخر لحظه وباش يحاول يباغتنا لا احنا معناها نخدموا الفوتبول اللي نعرفوها اللي نربحوا بها نطيحوا الريتم نكسروا الريتم نكسروا الجو نحاولوا نلعبوا على حقيقه امكانياتنا نحاولوا مروان نطلعوا فوق شويه زاده بوركو با اما دوما احنا اني جو بريفير معناها خطه اربعه 4-4-2 مروان ديما ندافع عليها مع زوز مهاجمين
0: تمشي معنا اكثر
2: فوالا تمشي معنا اكثر مروان خاطر احنا تروح ثلاثه جولات برك في الميتارا مع اللياقه البدنيه نتاعها مع باش تلقاها معناتها من يجموش بصراحه من يجموش قويين علينا اللاعبين اليابانيين قويين برشا واللاعبين الهولنديه كيف كيف معناها مستويات عاليه برشا
0: حتى بدنيا
2: شيء جيد حتى جويريا حتى جو معناتها حتى في مجاوزة
0: يتجاوزون حتى البنية جسمانية وفي الطول صاحبي بعد علينا برشا
2: في الديال زاد كيف كيف مروان قويين علينا
0: برشا تشكيلة ملامح تشكيلة اللي تنجم
2: هذا هو مروان احنا الأربعة معناها
0: انت ماشي مع دحمان في الكاج معناها
2: دحمان في الكاج
0: شو نلقاو على في الديفانس
2: في الديفانس نلقاو الرباعي الطالبي والرقيق الحقيقة أداوا معناها حتى ولو خسرنا خمسة مروان مرتين لكن قاعدين يأديوا قاعدين أداء بتاعهم محترم الحقيقة هي خاطر مش المدافعين هما اللي دافعوا مروان منظومة دفاعية كاملة لازم الناس كل تشارك معناها لازم في السجل الفجوات هذيك لازم نحيها نقللوا المساحات بين الخطوط هذا هو هذه هي المنظومة الناس كل تشارك في العملية الهجومية في العملية الدفاعية ما نقولوش احنا مدافعين خايبة كلنا زوز مدافعين لا مدافعين مدافع يقوم بواجبه لكن كي يقرح وحده لازم منظومة كاملة كيف كيف على مستوى الأظهر أيام فاليريو هذول ما عندناش خير
0: من العابدي
2: أيام فاليريو والعابدي اللي نعطيهم شوية حرية يمشيوا لقدام بعدهم احنا باش نحطوا الصخيري والحاج محمود على مستوى السنتينيل هذوما هما الزوز اللي باش يخدموا الخدمة الكبيرة يكونوا ريدولول قدام الرقيق ويكونوا هما اللي يغطيوا على زوز أظهر اللي لازم ياخذوا حريه خاطرك شيء اللي قدك الاظهر نتاع المنتخب الياباني راه قويين برشا مروان ويلعبوا قدام برشا وعندهم حريه ذا معطيهم لتول كيف شات لهم طلع لهم لفاليري والعابدي وتطلعها اكثر ما يمكن باش يوليوا يشدوا اللاعبين هذوك معاش يقاولوا الريبير نتاعهم هذا جاني انا باش خليه وراي ما نجيبش خليه وراي لذا باش نوليو نفرنيو شويه القوه نتاعهم قوتهم في الاظهر نفرنيو شويه على مستوى صناعه اللعب مروان كيف مشاركه للدفاع في الترانسيون ديفونسيف المجبري وبن سليمان هذول اللي والا الغربي مجبري هو معناها بياس متريس يكون معاه بن سليمان او الغربي معناها مش حتى مش زوج لاعبين يعرفوا يلعبوا كور ولوني نحبد الغربي يعني خاطرك شيء فيل التايم تاعو قريب لهم مروان ينجم يعاركهم وحتى على فنيا خير من بن سليمان فنيا خير من بن سليمان ونحطوا القدام معناها بوركوا با معناها اللومي وشوات زوز لاعبين معناها يشارك في العمليه الدفاعيه يشارك في العمليه الهجوميه وش بيه معناتها زوز لاعبين يعملوا كروازي ويتحركوا برشا يحلوا فجوات يعطيوا معناتها مساحات للاعبين القاعدين اللي يجيو من تالي من الجزائريين حنا بعلو الغربي وبحول الله معناها بوركو با معناها شويه عزيمه وشويه معناها رباط الجأس وشويه ثقه في الامكانيات وايمان بالقدرات بحول الله نجموا نعملوا حتى ولو ما نرفعوش نعملوا مقابله
0: يسمحونا في الاداء
2: مقابل على الاقل الجمهور تاعنا يصفق مروان ويهد
0: على الاقل على الاقل سهروا ما تسهروناش في الفارغ المره دي او عملوا لنا اداء باهي قبل ما نكمل استاذ المونديال طبعا اكيد احنا ماناش في منأى على الكره التونسيه واللي يصير في الكره التونسيه والحديث تو باش يكون عن النجم الرياضي الساحلي الفريق نعرفوا صحبيبا انه الفريق قاعد يمر بازمه كبيره برشا على المستوى الاداري على الاقل اذا كان نحكيوا اداريين مع عدم وجود هيئه مديره يعني فما فريق اداري لكن في المقابل جمهور الاتوال قاعد يقوم بالدوره نتاعو في دعم الفريق يعني الحقيقه دعم قياسي لجماهير نجم الساحلي يعني في اقل من اسبوع يسكر لك شوف اربع ولا خمسه دوسيات باستثناء معناها المبالغ الاخرى اللي قاعده توصل الحقيقه مجهودات كبيره برشا للجنه فض النزاعات وايضا لجماهير نجم الساحلي احنا باش ناخذوا كوتي تتعلق بمدينه قصور السيف وطبعا اللي ساهمت بدورها في دعم النجم الرياضي الساحلي معنا ابراهيم بالقاسم اللي نجم نقولوا هو المنسق نتاع حمله دعم النجم الساحلي في قصور السيف على اعتبار انه الحمله بداها هو اللي قاعد يشرف على الحملة هذه بالتنسيق مع لجنة فض النزاعات باش ناخذوا تفاصيل على الفكرة كيفاش بدات الحملة كيفاش بدات وأيضا نبداو نحكيو شوية ربما على الأرقام لحد الآن كيفاش وصلت إبراهيم مرحبا بك
4: السلام عليكم
0: مرحبا إبراهيم
4: أهلا بك خويا مروان ومرحبا بكافة أعضاء إذاعة المساء
0: مرحبا خويا مرحبا
4: وبيك خويا عايش مروان عايش
0: أيوة
4: ايوه
0: خويا ايوه خلينا نبداو ابراهيم الفكره كيفاش جات لانه خلينا نبداو نحكيو كارت سرتابل هو مره قاعدين احنا قاعد في القهوه جيت حكيت معايا حاجه انت قلت ربما باش نبدا اما ما كنتش اما ما كنتش نصور سامحني ما كنتش نصور باش تبدا بالسرعه هذيك بصراحه
2: تبلورت في
0: ساعه اي في ساعه ايوه
4: والله يا مروان نحب نحكي لك بالتفصيل معناها
0: ايوه خلينا ناخذ مثال
4: خويا نهار لحد هذاك اللي طلع فيه دكتور كريم العكروت نلقى روحي في القهوة وحدي
0: ايوه
4: مهبط اكسبريس قاعد وحدي نسمع في فكري قلت علاش اني ما نبداش نهبط ابليكاسيون ورغم مروان خويا اني راني نهبط لايفوات ولا في ابليكاسيون
0: نعرف
4: قلت علاش ما نكتبش هيك حوايج ونكتب اسمي بديت اخويا باسمي وصحيباتي اللي تعرفهم انت الا ما يقولوليش لا سي حسيب الغرق سهيل بن فضل وسي توفيق العجمي بارك الله فيك
0: شفنا الليسته ديجا
4: كتبت الاربعه هذوما وقعدت نسمع جي التليفون الاول جي الثاني جي الثالث قلت برا خليني نعمل باب هيك فوكالا جماعتنا اخويا مصلي على النبي يبقى فكرة
0: بديت الفكرة تقوى
4: بديت تمشي بشوية بشوية من غدوة الصباح نقوم نلقى 50 انفيتاسيون كمل خدمة نص النهار 70 انفيتاسيون اقبل الا تقبلهم الكل يكلموك منهم 10 15 اخويا حاب نعمل حاب نقادي ومشات الكك وباش نعطي كل واحد حقه خويا مروان
0: ماشي
4: بارك الله في السوس الكل ما ثم حتى شخص قصدت له معناها وقال لي لا عباد الكل كيا والله يا مروان توقيع اني فوق الخدمة والتليفونات تنقص واني ونقيد وبرا نقص على الخدمة ونقيد قيد وقهو فوصلنا للكاز تقريبا 32 ولا 33 والله لاني نعرف مش عارف
0: ايوه
4: ان شاء الله نكمل نسكرها الليله ونكسبوا في الرابعه.
0: قداش وصلتوا تو 34؟
4: والله يا مروان ما نعرفش 32 33 في الكاس الثالثه.
0: في الكاس الثالثه باهي.
4: الكاس الثالثه. وخويا وان شاء الله نكملوا هكا وخو.
0: تقريبا بقيمة قداش تقريبا الدعم نتاع معناها البرسنتاج نتاع دعم مدينة قصر الساف للنجم الساحلي. عندكمش ارقام
4: يعني؟ يا مروان ايش اقول لك؟ خويا مروان الكاز الاولانية اللي بعثناها للكوميسيون فيها 8 ملايين و200
0: ايوه
4: فيها 31 قردة
0: ايوه
4: فيها 15 قرش
0: ايوه
4: وعلى ما أربعة شنوة بالنسبة للكاز الثاني اللي تسكرت قاعد لنزلها في فلوسي تم تقريب 30 35 قردة والبقية فيراج وشنوة معناها باش تمشي في 8 ملايين 8 ملايين و5
0: ملايين تقريبا
4: الأكثرية معناها الأكثرية العباد قص قردة وعلى فكرة خويا مروان
0: ايوه
4: ثم عباد بارك الله فيها الله يرحم والدها يطلبك يقول لك يا إبراهيم معناها أنا راني مش تابع 200 دينار ولا 100 دينار 120 وشوف أنت واحد زوالي من
0: أعطيه
4: فهمتني ولك اخويا الخير انا كل شيء بشهد فيه اخويا وربي يستر وكو وذاك شو نقول
0: اكيد شو
4: نكملوا هكا وبلاي دعوة للعباد بلاي العظيم دعوة بلاي عم خناها مدربك بلاي دعوة انا كان مروان خويا كان المية وثلاثين هذوما ريثة من القايدين هذوما كان كل واحد يجيب واحد ولا فودي
0: تكبر يكبر المونتون تكبر يكبر الدعم واضح تقعد معي ابراهيم يا سحليب
4: معك خويا
0: اكسيون كيما هذه معناها جات بالصدفه كما قال لك هو معناها ما كانتش مبرمجه لكن الغيره ربما على النجم الساحلي وشاف هو انه الكوميسيون بدات تخدم نتاع معناها فضل النزاعات اللي تيجي يعني حب يساهم
2: هو مروان راهو ما يشك حد في كونه مدينه قصر الساف معقل النجم الساحلي راهو ماشي فما حتى جمعيه اخرى غادي الا الاتحاد الرياضي بقصر الساف والنجم الساحلي ومعروف معناتها جماهير الاتحاد الرياضي بقصر الساف هي جماهير النجم الساحلي إذا ما مش شيء غريب، ماهوش حاجة غريبة. ريانك الأخ
0: إبراهيم،
2: إبراهيم خدم مخه لا خدم مخه باش يعمل يعملك الشعلة اللي تبدأ بها.
0: سهبيب قال لك الحاجة اللي لاحظتها إنه إبراهيم خدم مخه باش يشعل باش يعملك الشعلة نتاع الدعم، أنا باش العباد تتحرك.
2: كانت ناس راكدة، أنا إبراهيم خدم مخه وعرفت وقال خلم وخل نعمل.
0: لا هو كانوا راقدين الحق، أنا ما كانش فما إبراهيم كنا مساهمات واضحة من قصور السيف بدأت مع الحملة
4: من الأول. لا إيش نشوف خويا مروان، شوف خويا مروان بعد ما فكر نسافر الثاني نسافر الأولاني جاتني الفكرة اللي قلت عليش ما نخدمش عن باراليل. معناها أنت ما تعرفني يعني مجنونة مروان تعويجة كبيرة
0: نعرف
4: ويظلي تعرف ما أنتي ما تعرف تهديد ما يعرفش ما أنتي تعرف مروان القصور والطوال خط أحمر قطع
0: احنا
4: واني
0: في الواقع
4: اروح ان شاء الله
0: اني اصحابي
4: القراب اللي نحكي لك عليهم انا اللي نعرفه نوجه لهم تحيه كل واحد بس دماغ للتوال بارك الله فيه. ولعاود قلتها في اذاعه اخرى سابقا مش عاود نقولها تو راهو فما 80% ولا 70% ولا 90% من العباد اللي دفعت من التوال راهي مش عاود تقصر الساس
0: واضح ما هذيك هي الانتماء لزوز في رق واضح.
4: احنا خويا نكملوا الحملة بتاع الثوار نعملوا فوق خويا بتاع الجماعة راحة ومن بعد ريبيلوت سورسيف
0: اتحاد ريبيلوت سورسيف واضح
2: جيستو مروان.
4: على فكرة بدي اعمل لك سؤال خويا مروان يا حبيب من اين جمعية المحدد بتاع اين جمعية
0: مكان من المهدية يا حبيب
4: ايه وبعد مكلم
0: هدية يسأل صاحبي فقود يا رجية نجم سألي
2: اسمع اخوي ابراهيم
4: اخوي
2: ابراهيم مرحبا بيك
4: وبيك اخوي
2: ونشرفوا بيك وشي لكن مروان يعرف يقول لك مروان
4: مروان يعرف شوف
0: شوف شو شو هي دكلال خلنا بدأ وضحي الناس تسمح لي صاحبي مثال شمام
2: معافي مبدأ الحيادية مش تانية
0: باهي ما نقولش مباشرة

0: عندك ديز ابونمون فيراج حتى فيهم كادو 200 دينار.
1: يا ابراهيم.
0: نعم
1: ابراهيم. انا نحترم الوحده نتاعك تو انت طلبت مني الاكسيون نتاعك ونحترم منك تحب تنجحها وكلنا معك على السواحلي كله كلنا معك معناتها
0: ايه
1: حسب رايي يعني معناها الامور هذه مروان تجي
2: ما تجيش في البلاتو ما تجيش في المباشر بالضبط بالضبط بالضبط هذه تجي في الاوف من بعد تجي في الاوف من بعد النسق معك ابراهيم وتم الامور تم الامور معناها في اللوف صح لي بتعليق
0: ان شاء الله
2: ايوه كان عندك مازال ما تتفاعل مع ابراهيم
1: اي معناها ما استغربتش يعني كي نسمع اتحاد رياضي الخصيب جماهير اتحاد رياضي الخصيب ساف معناها نغرت على وضعيه نجم رياضي الساحلي معناتها وهبت ومازالت الهبه مازالت باش تكبر ومازالت يحتمل برشا ناس ما سمعتش كل شيء معناتها بالحق نحترم فيهم النخوه هذه وكل الغيره على نجم رياضي الساحلي وكيف كيف معناها نحب اني الغيره زاد عن اتحاد رياضي الخصيب ساف راهو
2: هو قال هو ديجا
1: لا اتحاد رياضي الخصيب ساف يا ابراهيم الاتحاد الذي بخسر سافر راهو على الناول راهو كانت تعوز الماده راهو والا راهو في الناسيونال تو سنين الماده هي اللي عاوزة راهو
0: لا في
1: الاخر انا هذه دوان بروندر ان كونسيدراسيون معناها نحطها في بالنا هذه نحطها في التراجيكتور مانيش ضد معناها الوقوف مع نجم رياضي الساحلي راني معناها
2: اون باراليل هو يحكي ساحلي يقول لك
0: انا فاهم فاهم فاهم انا وجه تحيه للعباد اللي وقفت على الناول كل مع قصور الساب على راسهم اخونا كريم دالو
2: واضح
0: تحيه للعباد الكل وبربي اخويا مروان
2: ايوه
0: نحب نوجه كلمه للعباد فما عباد راهي اخويا مروان راهي مش فاهمه مش فاهمه شنو معناها جمعيه هازه 9 القاب افريقيه الاولى في تونس معناها من عدد الكؤوس
2: الافريقيه
0: خويا مروان رانا راهو نحكيو على كاتريام ديفيزيون راهو العباد مش فاهمه راهو. العباد راهي مش فاهمه ان الاتوال نجم تطيح كاتريام ديفيزيون.
2: اذا طبعا العقوبات تسلط عليها اكيد لازم انقاذ الفريق.
0: اكيد تعرف. وذول اللي تعرف مروان انت الشيء
2: غير صعيب الوضعيه صعيبه اكيد لازم الناس كل تتكاتف يعني.
0: انا ما نعرفش الساحل فيه مليون محب للاتوال. اخويا نقول واحنا فيها 100,000 محب. اللي يموتوا على الاتوار يحبوا
2: الاتوار.
0: لا يا اخويا مروان 100,000 كان كل واحد 10,000 فرنك.
2: تسلم بحول الله. هو ابراهيم راهي الحكايه الكل حكايه وعي. خاطر الانسان معناها حكايه وعي، الانسان اذا كان مش واعي انه يحب جمعيه وباش يقف معاها يعني ما تنجمش تحكي معاها. المساله الكل مساله وعي، لازم الناس تعي
0: اللي وضعيه صعيبه. ان شاء الله العباد تفهم اخويا مروان. وان شاء الله اخويا نخرجوا من المحنه هذه، محنه كبيره ياسر عمرها ما صارت. وان شاء الله زاد كلمه اخرى اخويا مروان بالله بربي بربي الرئيس اللي حاب يشد الاتوال سواء هيئه تسييريه ولا رئيس معناها في معناها اموره قانونيه بالله خاف ربي بجمهور النجم الرياضي الساحلي برحمه والديه بالله راكم كليتها راكم كليتها ما خليتوا فيها حتى شيء الاتوال.
2: واضح المساج واضح المساج وراه الكلام اللي قاله ابراهيم صحبيب يقولوا فيه معظم جماهير نجم الساحلي.
0: لا خاطر الحقيقه اخويا مروان
2: يعني الحقيقه الفريق تو خلينا نبداو نحسبوا ممكن منذ خروج رضا شرف الدين النجم الساحلي ما شافش نهار به.
0: صحيح.
2: شفتوا واضحين ما شافش نهار به حتى لو هز بطوله، البطوله تهزت في وانت لاحظ ان جمهور الاتوال ما فرحش بها برشا البطوله من الحقيقه.
0: بظروف الله
2: وان ذاك هي تهزت بطولة يعني كلمته صحيحة معناها الحقيقة اللي باش يشد الاتوال لازم نعرف انه راهو
0: يخاف ربي في الاتوال يخاف ربي واضح يشدها يخاف ربي في العباد هذيا
2: واضح ابراهيم
0: يخاف ربي في انا يا اخوي في انا يعني واضح يعني واضح. عندي في 10 ايام وهي ساعات يخاف ربي يعني حد يشد الاتوال ربي يخاف ربي فيا
2: لاباس لاباس ابراهيم
0: سؤالي لو واحد خدمتي لو واحد العالم يقول لي فينا وحده والله العظيم اخويا لا حول ولا قوة
2: الا بالله. لاباس ابراهيم ان شاء الله القادم افضل وان شاء الله احنا في قدم المواعيدنا الرياضيه باش نحكيو على نجم الساحلي ان شاء الله باش نحلوا الملف كامل لانه الحكايه تستوجب انه يتحل ديسكور في وضعيه النجم الساحلي. مشكور مره اخرى ابراهيم على تدخلك معنا.
0: مشكور. بارك الله فيك وتحيه الحبيب
1: لمعك. شكرا لك ابراهيم.
0: ويرحم والديك.
2: مرحبا بك.

0: لكم في أي وقت إبراهيم. مشكور مرة أخرى كما قلنا إن شاء الله وضعية النجم الساحلي أكيد باش نرجع نحكي فيها. قبل ما نختم طبعا صاحبي بنذكر برنامج المباريات اليوم في المونديال هولندا السويد 6 نتاع العشية، المقابلة دي هي اللي تهمنا، 9 ألمانيا الكوت ديفوار، ماضي ساعة الإكوادور كوراساو، والخمسة باش نقاوم مباراة تونس واليابان. طبعا هذوما برنامج اليوم في المونديال، باش تتفرج فيهم كل صاحبيب ولا باش تختار؟
1: نتاع قبل الليل تعبتني هذيك ما نجمتهاش،
0: نتاع ماضي ساعة هذيك
1: تعمل ثلاثة
0: لا اليوم ما فماش ثلاثة، فما ماضي ساعة اليوم فما ماضي ساعة تنجم تتفرج فيها أكيد. هذوما طبعا كما قلنا المقابلات، إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله معناها المقابلة الحقيقة مع المنتخب الياباني يورينا شوية لعب على الأقل، ما قلناش احنا أربحوا ما قال على الأقل أحفظوا ماء الوجه، لأنه المستوى اللي ظهرنا به في مباراة المنتخب السويدي كان مستوى ذحل للغاية الحقيقة. صاحبي مخلي لك طبعا كلمة الختام.
1: إن شاء الله الصباح نهار الجمعة مروان الخمسة الصباح نبدأ نهارنا إن شاء الله بال
0: شنو عاد؟ أحد عاد
1: هذا الحد
0: اي قلت جمعة خاطر
1: قلت فرت بتولي هذا الحد ان شاء الله نبداو بالفرحة مروان، ان شاء الله نشوفوا اللي ما شفناهوش في مقابلة السياد، ان شاء الله نشوفوا المنتخب تاعنا كيما نتمنوه، مش بالضرورة يكون انتصار خاطر نعرف معناها فوارق كبيرة برشا مروان،
0: على الاقل يورينا
1: وجه محترم. معناتها المنتخب 78 ما ترشحش للدور الثاني وانهزم في مقابلة تعاد في مقابلة، لكنه خلانا لتو نحكيه عليه جسكا ما تنعطوا عنه معنا شو الليكار قديش من عام تو أكثر من نصف قرن ولتو نحكيه عليه معنا المنتخب، لذا ماذا بينا يعملونا مقابلة اللي خلونا ينسيونا في النكسة بتاع مقابلة السياد، وإن شاء الله بحول الله منتخبنا معناها دورينا فون معناها يتحسن من حسن الى احسن مرة، خاطر فما اخبار كونه رونار باش يقعد على راس المنتخب حتى بعد، خاطر الاوبجيكتيف هو كوب افريقيا الجاي،
0: مش في سوء ينجم يعمل زونت شوت يمشي مهما كانت النتائج،
1: لكن سار معناها بالقوه هذه وبالخبره هذه وكل شيء مضبوط، نستثمروا مروان الافكار بتاعه نستثمروا، خاطر مش بالضروره مش كيما نجيب اوترنور وبرا، لا هذا انت تو بعد قداش شوف
0: تعمل امتداد للعمل
1: لا انت قداش تو عندك تو منتخب تونسي راني وفيه ما اليوم احنا اليوم بالحق احنا في منطقه في ناخب قوي برشا وانسان متمكن برشا،
0: وهذه الحقيقه نحمل مسؤوليه لسيادة الاشراف لانه ريفيرا ناركن نجم يكون خيار للمنتخب الوطني التونسي قبل حتى ما يجي صبري لابوش، للاسف الشديد تدخلت سلطه الاشراف في حاجه ما كانش مفروض ما كانش تتدخل فيها، لانه كما قلنا حاجات كما ذي المفروض اني تخلي للجامعه هي يعني تتصرف. على كل حال ان شاء الله حظ سعيد لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله غدوه في نفس هذا البلاتو ان شاء الله نبدا فرحانين على الاقل صاحبي
1: ان شاء الله.
0: طبعا قبل ما ننهي خبر فقط هو بعيد شويه على الكره، وزاره التربيه طبعا خرجت بلاغ وقالت انه الاعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا باش يكون نهار الثلاثاء 23 جوان الجاي، معناها الناس اللي تستنى توا في النتائج يمشيوا يكملوا الويكاند نتاعهم يبحروا يرقدوا يتفرجوا في ماتش تونس،
1: فما في الارساليات مروان
0: هي كيف كيف كيف كيف كيف كيف يعني الكل حسب البلاغه الكل باش يتم يعني الاعلان عليها نهار 23 جوان تبدا الارساليات تخرج، وطبعا يكون الاعلان على نتائج مناظره البكالوريا. هكا نكون وصلنا احنا لختام موعدنا من استاد المونديال، شكر لكل الساده المستمعين والساده المتابعين، طبعا شكر للناس اللي دخلت معنا محمد سالم، ايضا زميلنا انيس السحباني اللي كان معنا في المباشر سحبيب مشكور، طبعا غدوه ان شاء الله الموعد يتجدد مع العدد الرابع من استاد المونديال، وان شاء الله كما قلنا نبداوه بفرحه للمنتخب الوطني التونسي.

0: après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رونفا مدزارة شارع الحبي برقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
4: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
5: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: توا الاربع متاع العشية على مثال Retour du programme sur votre radio. MFR.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام اتنعوش اتنعوش.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رومبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
4: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
5: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت، وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
6: توا الخمسة متاع العشية على مسار
7: retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
3: توا الستة نتاع العشيه على مفاتيح
4: retour du programme sur votre radio.
5: MFM.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

retour du programme sur votre radio. MFM.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: توا السبعة متاعي على مسافة.
0: Retour du programme sur votre radio.
4: MF.

سنين واللي كان يصير بحاجة حبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف صباحاتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك كان علاش وين وفاش وفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كي مني وبالعين انا ريتك فيهم اما انتي ريتهم عطا قلبي معاك من اللي عنده بعدنا عبيد حبوا يقربوا ديما احنا زوز باللي جربوا جرينا وجرينا ما ناش صغار وهنا خربوا كنا واحد مش اثنين كنا ماشي فرد اثنين بديت برشا مني ما خديتش

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك
3: حكينا
2: لولا عيونك
3: ما جينا
2: ودخل